0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح الإخباري. نحن وإياكم حتى تمام الثامنة في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم وآخر المستجدات الإخبارية. اليوم هو الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 11 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى حول معدلها السنوي العام. غدا الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بقليل. الخميس لا تغير يذكر على درجات الحرارة وكذلك نهار الجمعة. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يسرى بثلاثة شواكل وأجورة واحدة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وخمس وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وست وأربعين أجورة. وهذه الأسعار قد تختلف لدى محل الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعين.

نبدأ وياكم في متابعة أبرز المستجدات الميدانية، والبداية من الأوضاع في الضفة الغربية وحملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. محلية تتحدث عن اقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طمون جنوب طوباس وسط مداهمة عدد من المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بعد جنوب جنين، قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبود غنام وإسلام أبو عون.

هجوم للمستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، والشبان تصدوا لهذا الهجوم الذي شنه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

في ضاحية ذنابة شرق طول كرم، جيش الاحتلال اعتقل وفق مصادر محلية الشاب خباب متروك عقب محاصرة منزل وهو مطارد منذ عامين.

العسكري في رام الله يفيد بانتهاء التشديد على مداخل ومخارج رام الله وقراها، وبأن جميع الطرق في المحافظة باتت سالكة.

موجز عين سينيا في هذه اللحظات أزمة خانقة للخارجين، وبطبيعة الحال أحوال الطرق متغيرة بين فينة وأخرى نظرا لتجديدات قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية على هذه البوابات التي تقام على مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. أيضا فيما يتعلق بأحوال الطرق، فرش الهواء يشهد أزمة للخارج وحاجز، أيضا رأس الجورة مغلق في هذه اللحظات، وأيضا النشاش والكونتينر وكذلك عش غراب ودوار طقوع والمنشية وبيت جالة والنبي يونس وبني نعيم والفحص، جميعها سالكة في هذه اللحظات. أزمة خانقة في العيزرية بالاتجاهين كما ترد المعلومات في هذه اللحظات، وطريق السلامة نتمناها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتجهون.

شهداء في قطاع غزة يوم أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارات من الطائرات المسيرة. وفق مصادر محلية فقد استشهدت الفتاة سندس كريم بينما كانت على سطح منزلها، ما يرفع عدد شهداء القطاع يوم أمس إلى 5 شهداء. طبعا الشهيدة سندس كريم ارتقت في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما أصيب مواطنان بنيران آليات إسرائيلية متوغلة في محيط مقبرة المصدر وسط القطاع، بينما أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة القريب من جباليا شمالية قطاع غزة. واغتال جيش الاحتلال الشرطي موسى أبو معروف باستهدافه بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع في شارع السكة وسط مدينة خان يونس، وكان 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 9 آخرون صباح أمس في سلسلة عمليات إطلاق نار على طول الخط الأصفر شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. رصد مواطنون تسيير قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتا مفخخا في حي التفاح شرق مدينة غزة يوم أمس، وبعد ذلك بساعات قليلة قال جيش الاحتلال إن عبوة ناسفة انفجرت بآلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال شمالية قطاع غزة. وعلى إثر هذه الحادثة قالت أو شنت طائرات الاحتلال غارات على عدة أهداف في القطاع دون أن يبلغ عن ارتقاء شهداء أو إصابات. هذه الحادثة انفجار العبوة الناسفة التي لا يعرف إن كانت قد زرعت سابقا، وخاصة أن الحديث عن انفجارها في منطقة الخط الأصفر ما يشي بأنها قد تكون قد زرعت سابقا خلال المعارك التي كانت تخوضها المقاومة مع جيش الاحتلال في الحرب، أو أنها زرعت حديثا، لكن على الأغلب بأنها من العبوات الناسفة القديمة اتخذها جيش الاحتلال كذريعة لشن هذه الغارات على القطاع الليلة الماضية، وتحديدا قصف منزل في شارع المنسي شرق حي التفاح. ردا على ذلك قالت حركة حماس على لسان النطق باسمها حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بخرق عناصر من حماس اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه. وأكد قاسم التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروقات مستمرة للاتفاق من جانب الاحتلال.

0: خوف إسرائيلية من تصاعد محاولات تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية. نتابع التفاصيل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

من جديد متابعينا الكرام، نتواصل نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM في برنامج هذا الصباح الإخباري. بالإشارة إلى الأوضاع في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، فقد انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس من البلدة بشكل كامل بعد يومين من عملية عسكرية تخللها اقتحام عشرات المنازل واحتجاز عشرات الشبان والتحقيق معهم في منزل اتخذه جيش الاحتلال كثكنة عسكرية ومقر للتحقيق. طبعا خلال هذه العملية وفق رئيس بلدية بدو تم اعتقال 5 شبان ونقلهم إلى معتقل عوفر، غير الشبان الذين تم التحقيق معهم ميدانيا وإطلاق سراحهم لاحقا. الطرق في بدو سالكة كونها ممر لقرى شمال غرب القدس المحتلة. أشرنا قبل الفاصل إلى مخاوف إسرائيلية من تصاعد عمليات أو من تصاعد محاولات تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية، إذ تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن محاولات تنفيذ عمليات جديدة في الضفة قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة في ظل ما تصفه بإخفاق محاولات لتنفيذ عمليات كبيرة خلال فترة الأعياد اليهودية، وخشيتها من أن يدفع ذلك إلى محاولات إضافية من بينها عمليات مستلهمة وأخرى تحاكي عمليات سابقة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية مساء أمس بأن هذه التقديرات دفعت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تكثيف نشاطه في أنحاء الضفة وتعزيز قواته في عدد من المناطق بالتوازي مع رفع مستوى الإعداد أو الاستعداد في مواقع إضافية داخل إسرائيل. وأعلن جيش الاحتلال أن وحدة دوفدوفان اعتقلت شابين في بلدة قباطية جنوب جنين بدعوى أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية في المدى الزمني الفوري وربما خلال يوم الغفران. وزعم الجيش أن الاعتقال نفذ استنادا إلى معلومات استخبارية في إطار عملية عسكرية واسعة في قباطية. الأسير أفاد بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قباطية واعتقلت الشابين محمد طلعت طزازعة ورامي شوكت زكرنا. بالتزامن مع ذلك نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقديرها بأن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش عمل بصورة فردية ومن تلقاء نفسه، لكنها قالت إن الجيش يرصد خلال الفترة الأخيرة وخصوصا خلال الأعياد محاولات لتنفيذ عمليات أكبر. وبحسب التقرير فإن هذه المحاولات لم تصل حتى الآن إلى الحجم الذي تقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن الجهات التي تقف خلفها كانت تسعى إليه، فيما يسود قلق إسرائيلي من أن يؤدي ذلك إلى محاولات إضافية. وفي موازاة ذلك أيضا رفع جيش الاحتلال مستوى استعداده على حدود قطاع غزة وعزز قواته الجوية والبرية هناك، فيما أقر بعدم وجود تحذير محدد بشأن عملية وشيكة، وقال إن الإجراءات تهدف إلى تمكينه من الاستجابة السريعة وإحباط أي تطور قبل وقوعه.

بن غفير يبحثان فرض عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية حلميش. فقد عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أو يوم أمس اجتماعا أمنيا مصغرا تناول الأوضاع في الضفة الغربية على خلفية عملية حلميش. وخلال الاجتماع طرح وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ العملية، مدعيا أن هذه هي الحالة الأولى التي تستوفي المعايير المحددة في القانون. وطلب نتنياهو فحص المسألة مع الجهات العسكرية، فيما قال ممثلو الجيش الذين شاركوا في الاجتماع إنه لا توجد من جهتهم عقبة أمام تطبيق القانون في الحالة التي نوقشت. وبحسب صحيفة معاريف لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، وعلى إثر ذلك تقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا إضافيا لبحث المسألة بمشاركة المدعي العسكري العام بهدف فحص السبل المضي في التعامل معها وإمكان تنفيذها.

بأن منفذ عملية حلميش هو الأسير الجريح أيضا قدري سمارة من بلدة بيدو، وقد اعتقلته قوات إسرائيلية خاصة بعد اقتحام إحدى مستشفيات مدينة رام الله، حيث لجأ إليه بعد إصابته في العملية.

العثور على جثة عامل منقل قيليا في أم الفحم وأنباء عن امتناعه عن العلاج بعد سقوطه كي لا يخسر مصدر رزقه.

0: عثر في أم الفحم بالداخل المحتل على جثة العامل عمر السدة من مدينة قلقيلية إثر سقوطه من علو قبل أيام. وبحسب المصادر فقد امتنع العامل السدة عن تلقي العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته تصريح عمل، بينما باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادثة. محلية قالت إن العامل عمر السد سقط عن علو قبل عدة أيام وأصيب بجراح خطيرة، غير أنه لم يتلقى العلاج خوفا من تبعات أنه لا يحمل تصريح عمل ولكي لا يخسر مصدر رزقه. وقال طاقم طبي وصل إلى الموقع أنه تلقى بلاغا عن رجل وجد فاقدا للوعي في أم الفحم، مضيفا أن مسعفيه أفادوا بأن الرجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما وقد فارق الحياة وأقروا وفاته في المكان. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت في التحقيق في ملابسات العثور على جثة العامل المقيم بصورة غير قانونية بحسب تعبيرها، وشرعت بجمع الأدلة وفحص ملابسات الحادث مع بحث كافة الاتجاهات، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر. وتسلط الحادثة الضوء على الصعوبات والمخاطر الجمة التي يواجهها العمال من الضفة في الداخل المحتل بحثا عن الرزق في ظل تضييق وخنق كاملين من قبل سلطات الاحتلال والتنكيل بعمال، بل وقتل بعضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر رزقهم.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

جدد أهلا بكم متابعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في متابعة ملفات هذا الصباح على الهواء مباشرة. العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح: القناة 12 الإسرائيلية تقول إنه في ظل التقارير التي تتحدث عن محاولات استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات المتبادلة بين الرئيس ترامب والحرس الثوري الإيراني، تستعد إسرائيل أيضا لاحتمال تصعيد الموقف مع إيران. وتصف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذه المرحلة من الأحداث بين واشنطن وطهران بأنها نقطة توتر بالغة الخطورة. الجيش الإسرائيلي تفيد بأن إسرائيل تتابع تعاظم السلاح البحري التركي في مجال الغواصات خلال السنوات الأخيرة، وهي عملية تعاظم واسعة تشمل زيادة كبيرة في أسطول الغواصات بواسطة غواصات جديدة ومتطورة من إنتاج ألمانيا على غرار الغواصات التي تنتج لإسرائيل. وللمقارنة، تمتلك تركيا حاليا 14 غواصة عاملة، ومن المتوقع أن تزيدها إلى 18 غواصة في السنوات المقبلة مقابل 5 غواصات إسرائيلية، من المتوقع أن تزيد قريبا إلى 6 غواصات.

وبالحديث عن التوتر الإيراني الأمريكي، مصدر أمني إسرائيلي يقول إن الوضع حساس ومتقلب ولا نعرف إلى أين سيتطور، ولا يبدو أن الإيرانيين مستعدون للتنازل وقد تخرج الأمور عن السيطرة.

هذا الإطار، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يجري محادثات في طهران تناولت العلاقات الثنائية وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. قال الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة للعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات كما قال. أما المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري فأكد أن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. في حين قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من الشهر الجاري، أي يوم غد الأربعاء. في حين قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن.

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ومع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال مضيق هرمز نقطة اشتعال، حيث أصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصاب مقذوف مجهول السفينة أثناء عبورها المضيق يوم أمس، وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. الولايات المتحدة رفضت إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي من المقرر أن يغادر البلاد اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت وكالة أنباء إرنا الرسمية في إيران إنه وفي خطوة عدائية غير مسبوقة من قبل الحكومة الأمريكية، رفض الرئيس الأمريكي ترامب منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبعض أعضاء الوفد الرئاسي الرفيع المستوى بمن فيهم أعضاء في فريقه الإعلامي. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم دورتها 81 رفيعة المستوى هذا العام تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع. وسيعتلي قادة العالم المنصة متحدثين في الغالب إلى نوعين من الجماهير، وموجهين إليهما رسائل مختلفة أو متقاطعة، بعضها داخلي لمواطنيهم وبعضها الآخر خارجي لبقية العالم.

هذه الاجتماعات سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، لمناقشة الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالحرب مع إيران.

ممثلو ادعاء أمريكيون يقولون إن هيئة محلفين أدانت رجلا بتهمة الشروع في قتل 3 طلاب أمريكيين من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت أواخر عام 2023 بعدما أطلق النار عليهم ما أسفر عن إصابة 2 بينما أصيب الثالث بشلل نصفي. وقالت سارة جورج المدعية العام

0: أما في بيان إن جيسون إيتون أدين بثلاث تهم بالشروع بالقتل من الدرجة الثانية في واقعة إطلاق النار على هشام عورتاني وتحسين علي أحمد وكنان عبد الحميد في 25 من نوفمبر 2023 في بريلينغتون بولاية فيرمونت. وذكرت جورج أن قرار الإدانة رفض دفع إيتون بالجنون، موضحة أن الحكم عليه سيصدر في وقت لاحق، وأضافت أن المتهم يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد من دون إفراج مشروط مع حد أدنى مفترض يبلغ 20 عاما يقضيها عن كل تهمة. وقال ممثلو الادعاء والشرطة ان الطلاب الثلاثة الذين نشأوا في الضفة الغربية كانوا يسيرون في بريلينغتون عندما اقترب منهم إيتون واطلق النار عليهم، بينما قالت عائلة عورتاني انه يعيش الان مصابا بشلل نصفي. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنا القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير للوطن، صباح الخير لكل محافظة ومدينة وقرية، لكل بيت ولكل شارع ولكل حارة. الله يسعد صباحكم.
1: جاي من بعيد كل يوم جديد.
0: سمعينا نحن معكم في برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

معكم ساعتين من الزمن حتى العاشرة ببرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. تحياتي معكم بالعدد وتقديم مها يوسف وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لعمالنا الذين يبدأون يومهم قبل الجميع، لرجال الشرطة والمرور اللي بيسهروا على أمن الناس وتنظيم الطرق، لعمال النظافة اللي بيجعلوا شوارعنا أجمل وأنظف، للمعلمين اللي بيزرعوا العلم والأمل في عقول أبنائنا.

0: صباح الخير للسائقين اللي بيمضوا في طرقات الوطن من أجل لقمة العيش. صباح الخير لكل مغترب بعيد عن أهله بيحمل وطنه في قلبه أينما كان. إن شاء الله الله بيلم الشملة. صباح الخير لكل يد تعمل، لكل قلب يحب وطنه، لكل إنسان بيسعى ليجعل هذا اليوم أفضل من الأمس.
1: بحنية وحنانة صباح الفل والنرجس.
0: صباح الوطن من شماله لجنوبه ومن مدنه إلى قراه. صباح الخير للجميع ويومكم خير وبركة وأمان بإذن الله. نبدأ معكم يوم جديد.

يا صباح على كل مستمعينا أصدقاء برنامجنا أينما تواجدتم في فلسطين وخارجها. الله يسعد صباحكم. صباح الخير لعلا خلاوي عم تبعت لنا صباح الورد والفل والياسمين. أهلا بك علا. صباح الخير لما خلاوي كمان. صباح الخير لليلى. صباح الخير لأميمة لأم مصطفى متابعة دائمة. أبو براء يسعد صباحك كمان. كل اللي بيبعتوا لنا وعم بيصبحوا علينا. ختام يسعد صباحك أهلا بيكي. صباح الخير لأم محمد. صباح الخير لنائلة شوكة. صباح الخير للشيخ علي عوض الله كمان مستمع دائم لإلنا. من يطة عم بيصبحوا علينا يسعد صباحكم. من الخليل عم بيصبحوا علينا كمان صباح الخير. باسل عويضة صباح الخير لإلك. لكل متابعينا حياكم الله وأهلا بكم.

ام علاء، يسعد صباحك يا ام علاء. صباح الورد. سجى جبران كمان مستمعة دائمة لإلنا، صباح الخير لإلك. من أريخ، من أريحة، مخيم عقبة جبر كمان عم بصبحوا علينا، يسعد صباحكم. من نابلس جبل النار، حياكم الله. لولو، صباح الورد لإلك. من الدوحة كمان أهلنا وأحبتنا بالدوحة، يسعد صباحكم. من بيت صحور، بيت لحم، بيت جالة، من الخضر، كل المخيمات. أبو خطاب من بتير، أحلى أحلى ناس كمان أهلنا ببتير، يسعد صباحكم. من 48 عم بصبحوا علينا كمان. أمجد تويتر، صباح الخير لإلك، أهلا بكم.

زمينا يقولون نادرا ما تجد شخص يظل جميلا كما عرفته أول مرة. من الأغوار الشمالية كمان عم بصبحوا علينا، حياكم الله، يسعد صباحكم.

الحمد لله الذي يجبر كسرنا ويزيل همنا ويرزقنا ويأوينا ويعيننا دون الحاجة لأحد من خلقه، فالحمد لله ملء السماوات والأرض وما عليهم.

مستمعين اليوم الثلاث الثلاثاء يعني 22 أيلول سبتمبر لعام 2026 11 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة.

بالناصرة وبكل الداخل المحتل والثمانية وأربعين، يسعد صباحكم وحياكم الله. طبعا المزارعين يعني أحلى ناس وأجمل ناس المزارعين، من صب عليكم الله يسعد صباحكم. مستمعينا، يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين، وتنوى هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 ظهرا فقط.

وأدهم الخطيب من الأردن، حياكم الله. صباح الخير، عم ببعت يعني أدهم الخطيب صباح الخير لأحلى إذاعة وأجمل برنامج. بدي أغنية عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وينك. أدهم الخطيب من الأردن، إن شاء الله يا أدهم يعني خلال البرنامج رح نسمع الأغنية. وصباح الخير لإلك، وصباح الخير لكل أهلنا بالأردن، حبتنا وناسنا.

0: لكن خلينا نبدأ أول فقرات البرنامج مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى مأمون عصايرة المتحدث باسم الأرصاد الجوية. يسعد صباحك مأمون، إلى هناك نستمع.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. تبقى درجات الحرارة حول المعدل السنوي وجو غائم جزئي إلى صافي. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي إلى صافي. ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي إلى صافي أيضا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، نابلس 29-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 38-25، طول كرم وقلقيلي 32-23، غزة وخان يونس 30-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

البراء عم ببعث لنا صباح، رتب الصباح لنفسك، عش في وقتا لطيفا وانزع من روحك شوائبها واستمتع بتفاصيل الصباح. سعد صباحكم. آلاء عوض الله، يسعد صباحك حبيبتي، صباح الورد.

0: عيوني بحنان.
1: مستمعينا, حين تنشغل بهدم الآخرين ستفقد الوقت الذي كان يمكن أن تبني فيه نفسك. في الحياة هناك من يستهلك وقته في مراقبة الناس وانتقادهم والبحث عن أخطائهم ومحاولة التقليل من نجاحاتهم, لكنه لا ينتبه أن كل دقيقة يقضيها في هدم غيره هي دقيقة كان يستطيع أن يستثمرها في تطوير نفسه وتحقيق أهدافه. النجاح الحقيقي لا يحتاج منك أن تسقط أحد حتى ترتفع, ولا أن تقلل من إنجاز شخص حتى تثبت قيمتك. كن مشغولا بتطوير أخلاقك, عملك, علمك, علاقاتك, مستقبلك. اجعل منافستك الحقيقية مع نفسك أن تكون اليوم أفضل من الأمس. رح نكمل, ولكن رح نترككم مع فاصل, وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا. خليكم معنا, مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

ضل في طيب القلب موجود. أكيد نخلية بليت أكيد أكيد في ناس عندهم قلوب نظيفة وطيبة. والله يسعد صباحكم، حياكم الله لكل مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: الأغنية لأدهم الخطيب هو طلبها طبعا يا طيب القلب من بيت لحم ومن فلسطين لأهلنا بالأردن. يسعد صباحكم. ما ضل طيب قلوب طيبة؟ لا في والله في لا في. شكرا يا مهدي يسعد صباحك.
1: في مجلسي والهدايا يا شين بك الزوايا.
0: ميز حمد صباح الورد لإلك. إذن مستمعينا أرقامنا 0227748882 أو 3. في معنا مشاركة. صباح الخير.
2: صباحك
0: أي سيد صباحك. نتعرف عليك مين معنا؟ خضر. أهلا يا خضر تفضل.
2: الله يسعدك. بدي أغلبك بالنسبة للصحية هاي.
0: نعم.
2: أو وزارة الصحة خلينا نقول لما بدها ندفع التأمين وما فيش دواء.
0: نعم.
2: ولهم أشهر ما فيش دواء. عمل مش عارف يعني تقليص العمل للأطباء زما أصحابنا وحبايبنا مش نحق فيهم في الثلاث. بس إحنا بنحكي عن نقابات لما لا يوم الحد يتجمع الكل فوق بعض. وثاني حاجة تيجي تستنى فيش دواء.
0: صيدلية مسكرة بالضبط. يعني أنا بعرف هذا الموضوع بصراحة عن جد شاغل ناس كتير كتير يعني كل الناس خلينا نحكي اللي بيترددوا على الصحة والمرضى اللي بيحتاجوا لأطباء بيحتاجوا لمختبر بيحتاجوا لصيدلية. وهناك بسبب النقابة في يعني ما في إلا يوم واحد ويوم واحد طبعا ما بيكفي يعني بضلوا يستنوا من أسبوع لأسبوع وما بيجي دورهم. معك حق 100% يا خضر.
2: ودواء ما فيه دواء دائما ما فيه.
0: يعني بنتمنى انه بالفعل يسمعونا يعني اصحاب الاختصاص يسمعوا هاي الشكوى وانها توصل لانه كتير حكينا في هذا الموضوع فمش عارفين يعني بصراحة كيف نوصل صوتنا يعني اكتر من انه صوتنا على راديو بيت لحم مسموع لكتير ناس ولكن بتلاقي المسؤولين انه بيسكروا دان وبيفتحوا دان كأنهم ما سمعوش اشي.
2: يعني بطالبوا لندفع مندفع مع شيء طيب يأمن الدواء. وفي كمان شغله احنا معلش احنا موظفين.
0: نعم.
2: تقوموا علينا ضريبة تمام.
0: نعم.
2: بدام الضريبة يعني في أغلبية الناس هيك خلي بالإجمال بالعامية انه في ناس بيشتغل يومين ثلاث في الأسبوع فهمت علي. بس الضريبة ليش ما بتنخل يعني ليش ما يقللوها يصير النص بدام احنا بنشتغل النص يعني خلينا نفهمونا بالضبط انه
0: يعني نص الضريبه قصدك انت
2: نص الضريبه
0: نص
2: يعني الضريبه اقول لك في ناس كحيانه طفرانه
0: صحيح
2: بتدفع ضريبه واحنا لما بدي المعاش بطلوع الروح بيخصم ضريبه كامله. ليش تخصم ضريبه كامله ان سنين في هذا الموضوع نخصم ضريبه كامله مش مأمنين لا دواء ولا مأمنين إشي ولا رواتب ولا حاجة.
0: يعني بدهم يأخذوا كل إشي من المواطن ما بدهم يعطوا
2: هذا اللي شايفه.
0: نعم صحيح يعني هذا اللي الكل شايفه يعني والله يا خضر معك حق
2: عن جد. عند الضريبة خاصة كورونا هذا المرض كورونا اتعجب علينا واشتغلنا فيه والله ما حدا غنى شوار كل الموظفين كل المدارس كل العالم كانوا قاعدين يعني كل احترام لهم. احنا يا خلينا نحكي مجلس خدمات المشترك بيت لحم كنا احنا الوحيدين الشغالين في
0: نعم.
2: هذا
0: صحيح.
2: العمل تبعنا
0: نعم كل احترام والله
2: اعطانا زيادة شكل وقلنا معلش بس ولا اشي اننا مستحقات ولا في عندهم انيات نظرة بالعربي
0: نعم.
2: لا وزارة المالية ولا وزارة الضريبة ولا وزارة الصحة مش عارف احنا في اي بلد احنا عايشين.
0: نعم.
2: بدي انا يعني وجهة نظري انهم ينتبهوا للمواطن. في ناس كثير محاش توكل تتأمن لما بتروح وما عادش تدفع التأمين بقول لك روح ادفع التأمين تعال. طب خلينا نقص التأمين لا ممنوع. طب لما بدفعه وما فيش دواء ليش بدفعه.
0: نعم نعم.
2: بعرفش شو الفوضى اللي عندنا احنا. أنا هذه رسالة لجميع المواطنين في فلسطين. إحنا في وضع كارثي.
0: نعم.
2: أغلبية الناس ما بيشتغل ميك الهواء. التأمين الصحي ضروري يكون مع الناس ضروري.
0: هلا التأمين الصحي مع الناس، يعني الناس كتير حتى بتتداين حتى تعمل التأمين الصحي، ولكن ما فيش خدمات، يعني زي ما أنت بتحكي إنه ما في أدوية، ما في مختبر، حتى الأطباء مش كل يوم عم بيداوموا في الصحة يعني أو في غيرها، حتى المستشفى الحسين كمان ما في مختبر لأنه إضراب،
2: لأنه في عندي إبرتين لناس بخصني جدا.
0: نعم.
2: أنت علي هذولا غاليات ومش موجودات نهائي نهائي نهائي، مش موجودات.
0: نعم.
2: ولا في أياس صيدلية إلا عن طريق الصحة.
0: عن طريق الصحة. نعم.
2: كل شهرين ثلاثة تصدف نتيجة.
0: نعم.
2: تصدف ضرورة هذول الإبر معتزين.
0: تواصلت خضر مع مدير الصحة؟
2: تواصلت أنا مع مدير الصحة وتواصلت مع كل واحد. أول شيء شكرا لهم، بيساعدونا قد الاستطاعة لأنه هذول بيجي من نابلس، نابلس صار دافعة مش دافعة، تيجين وما يجينش، إحنا في كارثة، الإبر مهمات جدا جدا جدا.
0: نعم نعم، إن شاء الله نتمنى أنها توصل رسالتك وأنه يكونوا بالفعل سامعيننا وأنه عن جد تنحل هالمشكلة، لأنه مشكلة كثير كبيرة وإلها فترة طويلة، يعني مش يوم ويومين وشهر، إلها سنين هاي المشكلة، فإن شاء الله أنها تنحل. أنا بعرف والله، رحت وشفت،
2: لأنه بصير الضغط عليهم.
0: نعم.
2: تغذينش نفس الناس، والناس اللي مش مريض بمرض
0: أكيد،
2: كل واحد ينقل الحد ولا الثاني.
0: 100% 100% أكيد. أشكرك خضر، أشكرك، يسعد صباحك، يعطيك العافية، يسعد صباحك،
2: شكرا للجميع،
0: أهلا بك، أهلا بك.

مستمعينا، المثل الشعبي بيقول اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحجارة. كتير من الناس بينشغلوا بأخطاء الآخرين وبينسوا إنه كل إنسان عنده عيوب ونواقص وأيام أخطأ فيها. يعني قبل ما أنت تنتقد غيرك انظر إلى نفسك أولاً. ليس المطلوب أن تكون كامل، فالكمال لله وحده، ولكن المطلوب أن تكون صادق مع نفسك وأن تحاول إصلاح أخطائك بدل أن تجعل أخطاء الآخرين حديثك الدائم. يعني كمان بقول لك لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء. اترك كل واحد لحاله. الإنسان الواعي ما بيرفع نفسه بتقليل قيمة غيره، ما بيحتاج إلى كشف عيوب الناس حتى يشعر بأنه أفضل. ومن يعرف عيوبه يكون أكثر رحمة بالآخرين وأكثر قدرة على فهمهم. خلي كلامك طيب ونصيحتك بوقتها وانتقادك بهدف الإصلاح وليس التجريح. فمن أراد أن يصلح الناس فليبدأ بإصلاح نفسه، ومن أراد احترام الآخرين فليكن أولا أهلا للاحترام. يسعد صباحكم.

0: كمان مشاركة. صباح الخير.
1: ألو مها، صباح الخير حبيبتي.
0: يسعد صباحك انتصار، كيفك؟
1: نشكر الله الحمد لله. كيف انت؟
0: نشكر الله الحمد لله. تفضلي انتصار.
1: ما عندناش ماي.
0: ما اجتكم من هذيك المرة لما حكيتي معنا؟
1: لا ما اجتش. شو ضحكوا علينا يعني؟
0: لا ما ضحكوا عليكم. طيب انا
1: لا فكره لانه يعني صارت باخرها سوري يعني.
0: طيب انتصار، انا رح اسال عوني ان شاء الله في فقره يعني برنامج التوزيع المياه.
1: أوكي.
0: رح اساله على مايا ودافت ان شاء الله.
1: اوكي
0: شكرا روحي. حبيبتي أوكي. شكرا، يسعد صباحك.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: اهلا
1: يا رب.
0: بيكي حبيبتي انتصار، يسعدك. باي باي.

إذن مستمعينا، بما أنه عم نحكي عن الصحة وبرنامج الصحة، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الثلاثاء. طبعا نظرا لإجراءات نقابية صيدلية والمهن الطبية المساندة، قد يطرأ تشويش في تقديم الخدمات. ولسه كنا عم نتحدث، ما في مختبر، ما في صيدلية. مديرية الصحة، العيادات العامة، طب عام، اللجنة الطبية، المؤسسة الطبية، فحص النظر للسياقة، عيادة طب الأسرة، الطب الوقائي، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة الخضر وعيادة الرشايدة، العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة للتطعيم، عيادة العبيدية، بيت صحور، جورة الشمعة، نحالين، وخلت النحلة. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. دمتم في رعاية الله.

ولكنهم لا يجدون معه غير التراب. بعد وفاته وجدت في مذكراته عبارة تقول: حتى زوجتي لم تعلم أنني بنيت ثروتي على تهريب الدراجات إلى ألمانيا. الذكاء منه استطاع أن يلهو رجال الحدود بالحقيبة التي يملأها بالتراب ليتحقق عنصر الذكاء في مقولته: ذر الرماد في العيون وتحويل أنظار الناس عن هدفك الحقيقي. كان يهرب الدراجات، هم بيفكروا أنه بيهرب إشي طبعا بالكيس اللي مليان تراب.

مستمعينا وصلنا لفاصل إعلاني وبعد هيك نشرة موجزة ورح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال. اليوم رح منكون بلقاء مع طبيب لنتحدث أكثر عن أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. رح بيكون معنا الدكتور زهران زهران أخصائي أطفال وحديثي الولادة. خليكم معنا، رجعينا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. سرق مستوطنون فجر اليوم عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة السلواد شمال شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن عشرات المستوطنين بحماية من قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال هاجموا سلواد واستولوا على عشرات المواشي، كما قاموا بتخريب ممتلكات عدة منازل. وأوضحت مصادر محلية أن أهالي سلواد تصدوا للمستوطنين خلال عملية الاقتحام والسرقة وأجبروهم على مغادرة البلدة. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينتي رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي نصب حاجزا على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، ما أدى لإعاقة مرور مئات المركبات خاصة للخارجين من المدينة، وتسبب في أزمة مرورية خانقة. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا بين بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله، وأعاقت مرور المواطنين، فيما نصبت حاجزا على مدخل بلدة عبود غرب رام الله، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عدة مناطق في محافظة بيت لحم دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات. قالت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدر أن محاولات تنفيذ عمليات جديدة في الضفة قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تصفه بإخفاق محاولات لتنفيذ عمليات كبيرة خلال فترة الأعياد اليهودية، وخشيتها من أن يدفع ذلك إلى محاولات إضافية من بينها عمليات مستلهمة وأخرى تحاكي عمليات سابقة. وقالت القناة إن هذه التقديرات دفعت جيش الاحتلال إلى تكثيف نشاطه في أنحاء الضفة الغربية وتعزيز قوته في عدد من المناطق، بالتوازي مع رفع مستوى الاستعداد في مواقع إضافية داخل إسرائيل. وأعلن جيش الاحتلال أن وحدة دوفدوفان اعتقلت شابين من بلدة قباطية جنوب جنين بدعوى أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية في المدى الزمني الفوري وربما خلال يوم الغفران. أصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية بإصابة ثلاثة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة كريم في حي التفاح شرقية مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال ادعى الليلة الماضية أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية هندسية تابعة لقواته قرب الخط الأصفر في شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات. وردا على ذلك شن غارة على حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بخرق عناصر من حماس اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها، وتهدف لإيجاد مبررات لانتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه. وأكد التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار في مقابل خروقات مستمرة للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي. عثر مساء أمس على جثة عامل من سكان قرية جيت شرق مدينة قلقيلية في مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 48. وأفادت مصادر محلية بأن العامل سقط من علو قبل عدة أيام، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، إلا أنه لم يتلقى العلاج خشية تبعات عدم حيازته تصريح عمل وللحفاظ على مصدر رزقه. وتأتي هذه الحادثة في ظل ظروف صعبة يواجهها العمال من الضفة العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، ولا سيما أولئك الذين يضطرون إلى البحث عن فرص عمل في ظل القيود المفروضة على الحركة والعمل وما يرافق ذلك من مخاطر تتعلق بظروف العمل والوصول إلى أماكن عملهم والحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة. ويعاني آلاف العمال الفلسطينيين من تداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول العمال من الضفة إلى الداخل المحتل. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية مكملين معكم. مع تغيير الأجواء وانتقالنا بين فصول السنة، تكثر عند الأطفال حالات الرشح والسعال والتهابات الجهاز التنفسي، وأحياناً الأعراض بتكون بسيطة وأحياناً ممكن تحتاج متابعة وفحص طبي. اليوم بدنا نعرف أكثر عن أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعاً عند الأطفال، وكيف الأهل بيقدروا أنه يفرقوا بين الحالة البسيطة والحالة اللي بتحتاج إلى طبيب. معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور زهران زهران، أخصائي أطفال وحديثي ولادة. يسعد صباحك دكتور، أهلا بك.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك وأهلا بك دكتور. يعني بداية، شو أكثر أمراض الجهاز التنفسي اللي بتصيب الأطفال وخصوصا مع تغيير الجو؟
1: طبعا تغيير الجو بحد ذاته ما بيسبب المرض عند الأطفال، بمعنى صح هو تغيير الموسم. يعني احنا بنعرف مع دخول فصل الخريف ودخول فصل الشتاء نقدر نحكي انه هاي الفصول بتمثل مثابة يعني بيئة خصبة للفيروسات، بحيث انها بتزيد من عمر الفيروس وبالتالي فرصة انتقال للأطفال. وكان كمان عامل مهم انه خلال هاي الفترة من الآن بالتحديد بتبلش معنا المدارس والحضانات، الاشي اللي بيزيد الاختلاط واكيد يعني فرصة انتقال العدوى. فيعني المفهوم انه التغير الجو هو يعني بيزيد فرصة انتقال الفيروس مش صحيح، يعني لأنه في ناس بتفكر إنه الانتقال مثلا من جو حار لجو بارد فجأة بيزيد الفيروس، لا هو ممكن بس بتكون متزامنة مع انتشار هذا الفيروس. تمام. هلا بالنسبة للأكثر الأمراض اللي بنشوفها عند الأطفال خصوصا يعني في الفترة هاي، هي أمراض معظمها فيروسية، يعني من التهاب جهاز التنفس زي الزكام، الإنفلونزا، وأيضا التهاب الحلق والتهاب القصبات الهوائية.
0: نعم. طيب دكتور، كيف الأهل ممكن إنهم يميزوا بين إنه الزكام أو السعال العادي وبين أعراض بتستدعي مراجعة الطبيب؟
1: نقدر نحكي إنه باختصار يعني الزكام والسعال إنه إذا كان في عندنا رشح مثلا، يعني امتداد أنف، سعال خفيف أو متوسط مع حرارة بسيطة وممكن يكون بدون حرارة. إذا كان الطفل خلال هاي الفترة إنه نشيط نسبياً، يكون بيشرب الطفل، يكون يتبول بشكل طبيعي، نقدر نحكي إنه هاي كلها معطيات مطمئنة، وفي الغالب يمكن مراقبة الطفل خلالها في المنزل، لأنه في النهاية الطفل يعني ما رح يتحسن بشكل تدريجي خلال 7 إلى 10 أيام. هلأ متى يجب مراجعة الطبيب؟ أول شيء وبدي أحكي صراحة معلومة مهمة جداً، إنه أي طفل عمره أقل من 3 أشهر وعنده حرارة أكثر أو يساوي 38 سيليسيوس، هذا الطفل أكيد لازم يحتاج مراجعة طبية عاجلة. هاي مهمة، نقطة مهمة جدا أحب أنوه لها. هلا الأطفال الأكبر عمر يعني بنحكي إنه ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان في عندنا مثلا صعوبة واضحة في التنفس، سرعة في التنفس، يعني حركة الجهاز أو القفص الصدري بتكون سريعة، إذا كان في عندنا إزرقاق حول الشفاه أو حول الوجه يعني بشكل عام، خمول الطفل، الطفل ما كان بيقدر يشرب، أو في كان عندنا علامات جفاف، أو إذا كانت الحرارة مستمرة أكثر من 3 أيام ومع عدم القدرة على السيطرة عليها، في هاي الحالة لابد إنه إيش نراجع الطبيب.
0: نعم دكتور، يعني خلينا نحكي لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات التنفسية؟
1: يعني شوف الأطفال إجمالا يعني خلينا نحكي المجاري التنفسية بتكون أضيق عند الأطفال، عضلات التنفس بتكون عندهم أضعف.
0: نعم.
1: وكمان جهاز المناعة عند الأطفال يعني لسه في خلينا نحكي في طور النضج والتطور، وهاي كلها أمور بتأثر إنه أو بتخلي الطفل يعني أكثر عرضة. كمان الرضع ممكن يكون عندهم يعني قدرة على فقد السوائل بشكل أسرع، إنه جسمه أكيد بيكون أصغر وبالتالي فرصة الجفاف بتكون أسرع. عشان هيك بنقول إنه صعوبة أو سرعة التنفس أو صعوبة أو قلة الرضاعة أو حتى قلة الحفاضات المبللة أو الخمول عند الأطفال، هاي بتستدعي أمور مراجعة الطبيب.
0: نعم. يعني إمتى ممكن إنه نعتبر إنه صعوبة التنفس عند الطفل حالة طارئة ومش لازم إنه نستنى عليها؟ يعني هل الصفير عند الأطفال لما بصير فيه صفير أثناء التنفس إنه بيحتاج إلى تقييم طبي؟
1: أكيد أكيد، يعني إحنا زي ما حكينا إنه إحنا في حالات معينة بنراجع فيها الطبيب، إذا كان مثلا الطفل عنده يعني نطلع على صدر الطفل، هاي أهم نقطة دائما نحكيها للإمهات، إذا كان في عنا انكماش واضح للصدر وبين الأضلاع حركة سريعة مع كل نفس، أو كان الطفل يعني مجهد وبتنفس بسرعة، وإذا كان عندنا كمان أنين زي ما تفضلتي، أو إذا رقاق حوالين الشفاه حكينا والوجه، أو يعني صار الطفل مثلا ما بيقدر يرضع أو يقدر يحكي أو يتكلم يعني بسبب ضيق التنفس. هلا يعني القاعدة باختصار إنه إذا صار الطفل خلينا نحكي يعني بنحس إنه بكافح عشان يأخذ كل نفس، هنا لا يعني لا يجب الانتظار بل التوجه مباشرة إلى الطبيب.
0: نعم. طيب دكتور، يعني حضرتك ذكرت انه هلا نحن بموسم مدارس ممكن انه يعني تنتشر العدوى، كيف ممكن انه نقلل انتقال العدوى التنفسيه في المدارس والحضانات تحديدا للاطفال؟
1: اكيد يعني هذا سؤال كثير مهم، ودائما بنحكي انه درهم وقايه خير من قنطار علاج.
0: نعم.
1: من اهم النقاط اللي دائما بنحكيها للاهل، وهي فعليا اهم شيء، ممكن تكون شغله بسيطه ولكن فعليا بتحد من انتشار الفيروسات بشكل ملحوظ، اللي هي غسل اليدين بالماء والصابون اهم شيء بعد العوده، يعني من المنزل من خارج المنزل سواء من مدرسه او حضانه او اذا كان الطفل بيلعب مثلا، دائما نغسل اليدين قبل الاكل، اذا كان الطفل مريض وعنده سعال بعد السعال دائما نغسل اليدين. نقطة مهمة جدا تهوية المنزل بشكل جيد، خصوصا إذا كان في عندنا مثلا يعني أب أو الأم في تدخين أو أراجيل، فهاي الأمور لازم
0: يبعد عنها،
1: يعني نبعد عنها. كمان إذا كان الطفل مريض برضه يعني أو عنده شوية هيك هزل، بنفضل إنه إبقائه في المنزل بتعافى بشكل أسرع أكيد. ونقطة مهمة إنه ما راح ينقل العدوى للآخرين. تمام. وكمان بحب أنوه لشغلة كثير مهمة، إحنا الحمد لله عندنا في فلسطين يعني البرنامج الوطني للقاح كثير مميز وفيه التزام فيه، فبنوه إنه الالتزام بالتطعيمات كثير بخفف من كثير أمراض معدية، فلازم يعني نلتزم فيه. وآخر نقطة هي أكيد التغذية المتوازنة، يعني النوم الكافي، شرب السوائل، وهاي الأمور كلها بتساعد.
0: نعم. دكتور، بالنسبة للأطفال الرضع وحديثي الولادة، هل أمراض الجهاز التنفسي بتكون يعني أخطر؟ وشو العلامات اللي لازم ينتبه لها الأهل؟
1: عند الرضع أكيد يعني العلامات بتكون، أو خلينا نحكي الإصابة بتكون أخطر، لأنه الطفل بيكون يعني حجمه أصغر، فرصة إنه يعني
0: المناعة أقل بتكون،
1: المناعة
0: ممكن
1: أقل، فرصة إنه أكيد فرصة إنه يعني يفقد سوائل بشكل أسرع بتكون أكبر. تمام. هلا الرضع زي ما حكينا إنه أقل من 3 شهور عنده حرارة، هذا لازم يعني مراجعة الطبيب في هاي الحالة، وبنحكي إنه عند الرضع بالتحديد ما بننظر إنه في حرارة أو فيش حرارة، بتطلع دائما على طريقة التنفس، الرضاعة، النشاط والتبول، هاي علامات لازم يعني لازم انه يكون لها مراقبة. رضع يعني عضلات التنفس عندهم اضعف زي ما حكيت، المجاري التنفسية بتكون اضعف، بس احنا اساس الاهل ما يفهمونا يعني انه يخافوا، انه بنحكي انه مش كل يعني زكام عند الطفل هو خطير، بدنا نركز انه الرضاعة تكون كويسة، نشاط الطفل يكون كويس، وما في حرارة، هاي الأمور إذا كانت موجودة بنقدر نراقب الطفل في البيت زي ما حكينا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في أطفال مثلا لما بيمرضوا بصير عندهم الزكام أو الإنفلونزا خلينا نحكي، الأهل بيروحوا بيجيبوا الأدوية من الصيدلية وبيرجعوا، هل بتنصح بإعطاء الطفل أدوية للسعال أو المضادات الحيوية بدون وصفة طبية مثلا، إنه إشي عادي؟
1: سؤالك جدا جدا مهم، وكثير في أهل يعني بتعرفي أكيد في ناس يعني أنا كطبيب بتطلع إنه الطفل ما إنه الدكتور ما أعطى مضاد حيوي، معناه إنه في خلل لازم الطفل يأخذ مضاد حيوي عشان يتعالج ويتحسن. هاي كلها يعني معلومات خاطئة. هلا نقطة مهمة جدا للأهل أنا بحكيها، إنه المضاد الحيوي ما بيعالج الفيروسات، ومعظم حالات السعال والزكام عند الأطفال بيكون سببها فيروسات، لذلك إعطاء يعني المضاد دون حاجة إطلاقا لا يسرع الشفاء يعني. والأهم من هيك إنه في خطورة لاستخدام المضاد الحيوي دون يعني
0: مراجعة الطبيب. نعم.
1: بالضبط بالضبط، يعني ممكن يسبب لنا أعراض جانبية للطفل المضاد زي الإسهال، التقيؤ، ممكن يسوي طفح جلدي تحسسي. والأخطر من هيك صراحة مع استخدام أو كثرة استخدام المضادات الحيوية هاي الأمور ممكن تزيد مقاومة البكتيريا للمضاد، وبالتالي يعني في المستقبل إذا الطفل احتاج يعني لا سمح الله المضاد فعلا راح يكون المضاد أقل فعالية على الطفل. تمام. بس للأسف زي ما حكيت لك كثير من الأهل بيقتنعوا إنه المضاد رغم إنه بيعطي إحساس خاطئ إنه الطفل تلقى العلاج إنه هو الشيء الصحيح، لأنه فعليا المرض فيروسي والوقت يعني كفيل بعلاجه زي ما حكيت. عشان هيك بنحكي إنه المضاد يستخدم فقط عندما يقرر الطبيب.
0: نعم.
1: يعني بسبب وجود سواء عدوى بكتيريا أو احتمال قوي لها.
0: نعم. يعني ممكن إنه هاي من أكثر الأخطاء اللي بيوقع فيها الأهل عند التعامل مع أمراض الجهاز التنفسي دكتور؟
1: صحيح صحيح. أكثر إشي يعني الأطفال، إحنا زي ما حكيت لك في كثير أهل يعني مثلا بيجي مثلا يكون طفل رشح سعال خفيف، بيكون مثلا يعني معطي مضاد حيوي على عاتقه وبدون استشارة الطبيب، وللأسف مرات في مضادات حيوية بتكون قوية جدا بتنعطى في حالات البكتيريا الشديدة. هاي كلها بتأثر على مناعة الطفل مستقبلا، بتأثر على استجابته للمضادات الحيوية مستقبلا. عشان هيك احنا فينا نلاحظ انه في كثير يعني حالات اطفال يجي يكون عندهم مثلا التهاب بكتيري وفعلا يحتاج مضاد حيوي، ولكن مع اعطاء المضاد الحيوي بنلاحظ انه المضاد ما بعطي اي نتائج، وبيضطر الطفل للاسف يدخل المستشفى وياخذ سوائل عن طريق الوريد ومضادات حيوية عن طريق الوريد بتكون اقوى. استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي شيء ما بننصح فيه إطلاقا إلا عن طريق استشارة الطبيب.
0: نعم دكتور. هلأ لما بيمرض طفل طبعا بتقل شهيته، يعني ببطل بده يأكل مثل الأول، فكيف ممكن إنه يعني تغذيه الأم؟ يعني هل هناك دور للتغذية والنوم الجيد في تقوية مناعة هذا الطفل يعني عند المرض؟
1: هلا احنا عند الاطفال يعني احنا في بنستخدم العلاجات اللي بتعالج الاعراض، يعني ممكن الطفل بتقل يعني رضاعته، بيكون في عندنا انسداد في الانف لانه الطفل لما بصير يرضع مع انسداد الانف اكيد مش رح يقدر يرضع.
0: صحيح.
1: فاحنا ممكن نعطي بخاخات للانف بتساعد على انه نفتح مجرى التنفس بشكل افضل. هذا الاشي اكيد بتساعد على يعني إنه الطفل يرضع بشكل أفضل. ممكن نعطي إذا كان في عندنا شوية ارتفاع في درجة الحرارة نعطي الباراسيتامول أو الأكامول اللي بيعتبر آمن يعني من عمر يوم ما بأثر على شيء بخفض الحرارة. ممكن نستخدم الكمادات المي ونريح الطفل، إرضاعته أكيد رح تتحسن. هلأ زي ما حكينا في مرحلة وصلنا إنه الطفل يعني بطل يرضع بشكل كويس، بدنا نشوف انه في قله من للحفاضات المبلله او خمول، اكيد بدنا نراجع الطبيب.
0: نعم.
1: ما دون ذلك بنعالج الاعراض، واذا تحسنت الامور بشكل تدريجي ممكن مراقبه الطفل في المنزل.
0: نعم. طيب الاكبر شوي يعني دكتور اللي بيكونوا بالمدرسه، خلينا نحكي يعني شو اهم الغذاء اللي ممكن يعطيه، السوائل اللي ممكن تعطيها الام؟
1: هذا احنا اكيد بنركز على يعني السوائل بشكل عام، ضروري الطفل يكثر من السوائل لانه انت بتعرفي يعني السعال الزكام هاي الامور كلها الطفل بيفقد سوائل. اذا كان في عندنا مثلا اجهاد في التنفس هاي كلها امور بتساعد او بتزيد يعني فرصه انه الطفل يفقد سوائل. فبنحكي انه الطفل يكثر من شرب المي بشكل عام، يكثر كمان من الاكل يعني الفواكه الاشياء اللي فيها الفيتامين سي، سواء مثلا الفتره هاي البرتقال الليمون هاي الأشياء اللي فيها فيتامين سي بتعطي مناعة للطفل، تزيد مناعة الطفل. وكمان إنه زي ما حكينا النوم المبكر مهم جدا، وعدم الإفراط في المضادات الحيوية، هاي أهم النقاط.
0: نعم. بالنسبة للمدارس أيضا نعود دكتور، شو أهمية تعليم الأطفال أداب السعال والعطاس حتى إنه ما يعدوا غيرهم، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية؟ نصيحة.
1: تمام. هلا احنا حكينا تتذكر يعني فتره الكورونا كيف صار عندنا يعني
0: الكمامات
1: بالضبط، وكمان يعني كان في شويه عزل للناس المرضى.
0: صحيح.
1: فعليا هاي الامور نفسها بنقدر نطبقها، يعني احنا بنحكي للاهل ضروري انه اذنك مريض ما توديه على المدرسه لانه في اطفال حواليه سليمين بيأديهم، زي ما انت ما بتحب انك يمرض فكر في اطفال الناس برضه، نقطه مهمه. نقطه ثانيه، ممكن يعني في حال انه كان يعني الفصل في كثير اطفال مريضين ممكن نضطر انه نلبس الكمامه. بعد السعال مهم جدا يعني انه الطفل يسعل على منطقه ايده ويغسل ايده بحيث انه قدر الامكان يعني ما ينتشر الفيروس. هاي كلها أمور قدر الإمكان بتخفف من يعني فرصة انتشار الفيروس بين الأطفال في المدارس.
0: نعم دكتور، بدي منك يعني أهم النصائح اللي بتساعد الأهل على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال.
1: أهم النصائح اللي بتساعد الأهل إنه لازم إحنا زي ما حكينا غسيل الإيدين أهم إشي.
0: نعم.
1: دائما بالماء والصابون، هاي أهم النقاط. التهوية الجيدة للمنزل بشكل يومي. كمان انه
0: لانه في ناس يعني في امهات انه بس يمرض الولد بتسكر الشبابيك وبلاش الهواء يدخل وبمرض
1: لا لا لا، احنا زي ما حكينا انه يعني
0: لازم تهوية البيت.
1: بالعكس تهوية المنزل يعني شيء اساسي جدا، لانه يعني الفيروس ابقائه في نفس البيئة يعني بالعكس هذا شيء خاطئ.
0: نعم.
1: يعني فتهوية المنزل مهمة جدا. انتشار السجائر والأراجيف في المنزل كمان يصير شيء سيء، بيأثر كمان على الـ يعني انه ابقاء الفيروس، وهي يعني بتكون بيئة خاصة لوجود الفيروس.
0: نعم.
1: فهاي الامور يعني مهمة جدا انه احنا ندير بالنا عليها، وهي بحد ذاتها اكيد بتحد من انتشار الفيروس.
0: انا بدي اشكرك دكتور زهران، شكرا كثير على هاي المعلومات والنصائح المهمة. يعني بالنهاية مهم الاهل ينتبهوا على اعراض اطفالهم وما يستهينوا باي علامة غير طبيعية، خصوصا لما يتعلق الامر بالتنفس، والافضل دائما استشارة الطبيب عند وجود أعراض مقلقة. شكرا دكتور، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ويعطيك العافية.
0: يعطيك ألف عافية. أهلا بك دكتور.

مستمعينا خلينا نكون معكم بآخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع، لكل السائقين اللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها. طريق السلامة لإلكم، انتبهوا على الطرقات، يعني أينما تواجدتم معكم أمانات وأنتوا كمان أمانة، يعني توصلوا وترجعوا بالسلامة إن شاء الله. نبدأ من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، بوابة دير ستيام مغلقة، بوابة حارس مغلقة، كفر حارس العبارة مغلقة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، تحت جسر أودلا تفتيش، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورت أزمة للخارج، دير شرف أزمة، بوابة يتما سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالكة، بزاريا سالك، عنبتة مغلق للخارج وسالك للداخل، النبي إلياس سالك، قلقيلية سالك، بيت فوريك سالك، أمتين سالك، واتقانا سالك، حاج 17 مغلق، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار القديمة أزمة، عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا أزمة للخارج، عيون الحرمية سالكة، جلزون أزمة، دوار مخماس سالك، سلواديا برود سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، المهلل تفتيش للداخل، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالك، كفر عقب أزمة، حاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد للشرطة، طريق حزمة سالك، زعيم كثافة سير باتجاه الشمال، عزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة كرميلو تفتيش، كثافة مداخل، كثافة على مداخل ومخارج أريحة سالكة، حاجز الجيب سالك. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشي سالك، مراح رباح سالك، دوار طقوع سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص أزمة للخارج، سعير سالك، النبي يونس كثافة سير، فرش الهواء تفتيش وأزمة للخارج، رأس الجورة سالك، ترقوم المصانع مغلقة، العروب العجوري مغلقة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم برنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

تجديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلي

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلا انضم لنا بكل المحافظات. اهلا بكم، الله يسعد صباحكم. مكملين معكم برعايه جوال الاتصالات الفلسطينيه.

0: إذن مستمعينا إلى رسالة الضابطة الجمركية، مننتقل إلى العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، وبنضم إلنا النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك وأهلا بك نضال. النقيب نضال تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة جنين، تم ضبط ما يقارب 750 كيلو إغرام من المواد التنظيف التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المواد لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. كذلك في طول كرم وأريحة ونابلس وجنين، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية ومواد التنظيف المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة أريحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، تم ضبط ما يقارب 4.5 طن من التمور مجهولة المصدر باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ على هذه التمور لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. بطبيعة عمل لا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين وتنضم لنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
1: صباحك، صباح الورد.
0: صباح الخير لك وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3، أما سعر البيع فيصرف به 3.04. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.22، أما سعر البيع فيصرف به 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.44، أما سعر البيع فيصرف به 3.48. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4340 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. سعد صباحك،
1: أهلا بك.

يعني مستمعينا، الموضوع اللي بنحكي فيه هلا او بدنا نحكي فيه دائما عم نذكر فيه ودائما عم نحكي فيه، اللي هو انتشار الكلاب الضاله. عم بيحكوا لي انه نحكي في هذا الموضوع لانه فعلا اصبح ظاهره انتشار الكلاب في بعض الاحياء والشوارع القريبه من المدارس مصدر قلق للطلاب واولياء الامور. فوجود اعداد كبيره من الكلاب في الطرقات، خاصه في اوقات ذهاب الطلاب الى مدارسهم وعودتهم منها، ممكن يجعل بعض الأطفال يشعروا بالخوف أو هم بخافوا أصلا يعني، وبعرضهم لمواقف خطرة. ممكن تتجمع الكلاب الضالة بالقرب من حاويات النفايات والأماكن اللي بتتوفر فيها بقايا الطعام، هذا الشيء بيؤدي إلى زيادة أعدادها وانتشارها في المناطق السكنية. كما أنه مطاردة بعض الكلاب للطلاب أو نباحها عليهم ممكن يسبب الذعر، ممكن يتعرض الطالب للسقوط أو للإصابة، إضافة إلى خطر العض وما قد يترتب عليه من ضرورة الحصول على رعاية طبية. ممكن أنه يخاف الطالب أو الطفل أنه يصير يروح على المدرسة، إنه بصير يحكي لأهله أنا ما بدي أروح على المدرسة، وبيضطروا الأهل يصيروا يودوا ابنهم ويرجعوه. للحد من هذه المشكلة لازم إنه نتعاون أو تتعاون الجهات المختصة مع المدارس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، ومن المهم التعامل مع الكلاب الضالة بطريقة آمنة وإنسانية وتنظيم حملات لجمعها ورعايتها والحد من تكاثرها، مع المحافظة على نظافة الشوارع وإغلاق حاويات النفايات بشكل مناسب، لأنه لما تكون الحاويات مفتوحة والنفايات مرمية على الشوارع طبعا هذا بيزيد يعني كثافة الكلاب حول الحاويات. فياريت انه نهتم اكثر انه نحط النفايات داخل الحاوية. يعني حماية الطلاب مسؤولية مشتركة مستمعينا، لازم انه تكون طرق المؤدية للمدارس آمنة حتى الطفل يتمكن انه يروح على المدرسة ويرجع من المدرسة لبيته بدون خوف، وحتى انه يأمن على حاله انه يتشجع انه يروح على المدرسة. انه في طلاب يعني بداية حياتهم انه اول ما بيروحوا على مدارس الروضة او صف اول مش متعودين انه يطلعوا بكير على من خارج البيت طبعا، فلما بيطلعوا بيتعرضوا للكلاب فبصير عندهم ردة فعل، ما بدهم يروحوا على المدرسة، ما بدي انا اداوم، أنا بديك تروحي معي للأم بصير يحكوا أو للأب، إذا ما بدك أنا مش راح أطلع. يعني عبء كثير كبير بالنسبة للأهالي وبالنسبة للطلبة، فياريت يكون في حل جذري لهذا الموضوع. نتمنى السلامة للجميع.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو مرحبا. صباح النور.
0: يسعد صباحك. مين معنا؟
1: حبيبتي أنا مواطنة من بيت لحم.
0: أهلا وسهلا فيكي. تفضلي.
1: بس أنت تحت عن كسبة
0: الكلاب
1: الحيات. برضو الحيات لو تشوفي كل فار هالكد فيه.
0: نعم.
1: على حواليها.
0: نعم.
1: طب الأطفال الصغار كيف بدهم يروحوا على المدارس والحيات جنبها فيران وجنبها بعيد عن الكلاب وجنبها مش عارف شو؟
0: مزبوط 100%. يعني
1: وأضرار الفيران بدخلوا على محلات الخضرة كمان من الشبابيك.
0: يعني هاي منرجع منحكي على النظافة، انه الناس المفروض انه عن جد تحط النفايات في الحاوية، انه ما ترميها برا. يعني انا مش عارفة يعني شو بيغلبهم انه يرموها برا ولا يحطوها، يعني كلها بس انه يرفع ايده ويحطها في الحاوية. عن جد هي ثقافة بالاول والاخر.
1: البعيد عنك الحاوية بتكون مليانة والوسخ على جنب الحاويات على الصباح، وكل فار كبير وفي مسطيح خشب وأوساخ وكراتين، بيكون الفار داخل على المحل الخضرة كمان.
0: بأي منطقة حضرتك؟
1: منطقة ما من دار صلاح.
0: من دار صلاح. يعني بنتمنى انه يعني الخدمات المشتركه انها تروح تنظف يعني هاي المناطق. يعني انا بحب يعني اخذ العنوان حتى نبعث يعني التنظيف، يعني عمال النظافه انهم ينظفوا يعني هاي الاماكن. ممكن انه ما بيوصلوا لها، ما بعرف.
1: لا بيصلوا وبيشوفوا كل شيء وبيعرفوا انه في هنا كل شيء، بس كل 10 ايام لما بتيجي السياف الزباله بتاخذ الزباله. ما
0: ليش كل 10 أيام مش كل يوم عم تيجي سيارة النفايات؟
1: كل 10 أيام، كل 15 يوم وقت إحلالهم بيجوا.
0: أوه لا، هاي مشكلة كثير كبيرة. يعني المفروض أنه دائما يعني أقل إشي كل يوم بعد يوم، إذا مش كل يوم
1: بعد يوم ولا كل 3 أيام، كل 10 أيام، كل 12 يوم يوم ما تيجي ياخذوا سيارات الحاوية.
0: يعني

0: شكرا مستمعينا، وصلنا لنهاية برنامجنا. شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل حدا شاركنا، لكل حدا سمعنا في فلسطين وخارج فلسطين. الله يسعد صباحكم، إن شاء الله يوم خير وأمن وسلام وبركة ومحبة على الجميع. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. كنا معكم ساعتين من الزمن وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح منجدد لقاءنا بإذن الله غدا بنفس الموعد. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو

0: ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار على أراض في محافظة جنين. وأفادت مصادر أمنية بأن الأمر العسكري الأول يقضي بإزالة أشجار زيتون ونباتات من أراض تعود لبلدية جنين وبلدية قباطية بمساحة تصل إلى 178 دنما بالقرب من مستوطنة كاديم على الشارع الالتفافي شرق المدينة، بينما يقضي الأمر العسكري الثاني بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضي بلدية جنين وبلدة قباطية بمساحة 128 دنما من أراض مقابل معسكر جنيم بالقرب من قرية حداد السياحية شرق جنين. جرف مستوطنون صباح اليوم أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة عالين غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن 6 جرافات تابعة للمستوطنين قامت بجرف عشرات الدنومات واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في منطقة زبدة الغربية البلدة، وهذه المنطقة التي تجري فيها عمليات التجريف وفق المصادر مهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني غرب رام الله. إلى ذلك سرق مستوطنون فجر اليوم عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق رام الله، في حين أقدم مستوطنون على مهاجمة منزل وتحطيم مركبة في قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. إلى ذلك شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينتي رام الله والبيري، ونصب الاحتلال حاجزا على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، ما أدى لإعاقة مرور مئات المركبات خاصة للخارجين من المدينة وتسبب في أزمة مرورية خانقة. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا بين بلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله وأعاقت مرور المواطنين، ونصبت حاجزا آخر على مدخل بلدة عبود غرب رام الله وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم. أصيب 3 مواطنين بنيران جيش الاحتلال في ظل تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بإصابة 3 مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة كريم في حي التفاح شرق مدينة غزة. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية عسكرية هندسية لجيش الاحتلال قرب ما يسمى الخط الأصفر شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات. وردا على ذلك شنت طائرات الاحتلال غارة على حي التفاح. من جانبه قال ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بخرق عناصر من الحركة اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه، مؤكدا التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار في مقابل خروقات مستمرة للاتفاق من جانب الاحتلال. عثر مساء أمس على جثة عامل من سكان قرية جيت شرق قلقيلية في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل. وأفادت مصادر محلية بأن العامل كان قد سقط من علو قبل عدة أيام ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، إلا أنه لم يتلقى العلاج خشية تبعات عدم حيازته تصريح عمل وللحفاظ على مصدر رزقه. وتأتي الحادثة في ظل ظروف صعبة يواجهها العمال الفلسطينيون من الضفة الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، ويعاني آلاف العمال من تداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول العمال من الضفة إلى مناطق عام 48 في وقت تشكل فيه العمالة داخل سوق العمل الإسرائيلي مصدرا أساسيا للدخل لعدد كبير من الأسر الفلسطينية، فيما تدفع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعض العمال إلى المخاطرة والعمل دون تصاريح. يتوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم غد إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يوما واحدا، يتركز برنامجها على إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تقديرات بأن الخطاب الذي يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية سيحمل رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي. في هذا السياق شن عمدة نيويورك الأمريكية زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو، واصفا إياه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: 20 أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 11 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مستوطن إسرائيلي جراء حادث سير مروع وقع بين دراجة نارية ومركبة على شارع رقم 398 قرب مستوطنة نوكاديم أو بالقرب من مدخل منطقة عش غراب القريبة من بيت ساحور. وأفادت مصادر طبية إسرائيلية التي هرعت إلى مكان الحادث بأن سائق الدراجة النارية توفي على الفور وقد قطع رأسه جراء الحادث الصعب. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراض في بلدة جبع الشمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك جرف مستوطنون اليوم أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. في ذات السياق أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار زيتون على أراض في محافظة جنين تقدر مساحتها ب307 دونمات. هذا وسرق مستوطنون فجر اليوم عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، فيما أقدم آخرون على مهاجمة منزل وتحطيم مركبة في قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة جبع جنوب جنين وداهمت منازل عدة وأحدثت خرابا في محتوياتها واعتقلت الشاب عبد الرحمن عادل غنام بعد نحو أسبوعين من الإفراج عنه. وقال رئيس بلدية جبع إن حارس مستوطنة ترسلة برفقة مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المزارع إسماعيل عوض إسماعيل ونجله واعتقلوهما واستولوا على جرارهما زراعي عند مدخل البلدة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تنتشر على مدخل البلدة وتعيق حركة المواطنين. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وخلال ما يسمى يوم الغفران اليهودي اقتحم أكثر من 1678 مستوطنا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية وعلنية في المنطقة الشرقية من المسجد. عثر مساء أمس على جثة عامل من سكان قرية جيت شرق مدينة قلقيلية في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل. وأفادت مصادر محلية بأن العامل كان قد سقط من علو قبل عدة أيام ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، إلا أنه لم يتلقى العلاج خشية تبعات عدم حيازته تصريح عمل وللحفاظ على مصدر رزقه. وتأتي هذه الحادثة في ظل ظروف صعبة يواجهها العمال الفلسطينيون من الضفة العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، ويعاني آلاف العمال من تداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على دخولهم من الضفة الغربية إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل في وقت تشكل فيه العمالة داخل سوق العمل الإسرائيلي مصدرا أساسيا للدخل لعدد كبير من الأسر الفلسطينية، فيما تدفع الأوضاع الاقتصادية الصعبة العمال إلى المخاطرة والعمل دون تصاريح. يتوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غدا إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يوما واحدا يتركز برنامجها على إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تقديرات بأن الخطاب الذي يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية سيحمل رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي. هذا وشن عمدة نيويورك الأمريكية زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو واصفا إياه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على تنفيذ عملية أسر لجندي أو مواطن إسرائيلي. ودعا كاتس أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حماس تنفيذ عمليات أسر، وقال إن اختطاف جندي إسرائيلي واحد أو مواطن إسرائيلي واحد سيؤدي إلى إخلاء مدينة غزة بالكامل من سكانها باتجاه الجنوب، مضيفا أن المدينة ستتعرض لإجراءات عسكرية مماثلة لتلك التي شهدتها رفح وبيت حنون وأجزاء واسعة من قطاع غزة وفق تعبيره، إلى حين إعادة الجندي أو المواطن الإسرائيلي الذي قد يتم أسره. ووجه كاتس تهديدات مباشرة إلى إيران والرئيس التركي أردوغان، محذرا من أن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة رغم الضغوط والانتقادات الخارجية. ولم يصدر حتى اللحظة رد من حركة حماس على ادعاءات وزير جيش الاحتلال. لقي سائق دراجة نارية إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه لحادث طرق على شارع 398 قرب منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد أدت شدة الاصطدام إلى انفصال رأس السائق عن جسده، ما أسفر عن وفاته في المكان. ووصلت طواقم نجمة داود الحمراء الإسرائيلية لموقع الحادث، حيث عثرت على السائق دون علامات حياة وأعلنت وفاته في الموقع. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراض في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك جرف مستوطنون صباح اليوم أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. يأتي ذلك بينما كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 339 دنما من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. سرق مستوطنون فجر اليوم عشرات المواشي خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال. إذا إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة جبع جنوب جنين ودهمت عدة منازل واعتقلت الشاب عبد الرحمن غنام 27 عاما بعد نحو أسبوعين من الإفراج عنه. وقال رئيس بلدية جبع إن حارس مستوطنة ترسل برفقة مجموعة من المستوطنين والجنود اعتدوا بالضرب على المزارع إسماعيل عوض إسماعيل ونجله واعتقلوهما واستولوا على جرارهما الزراعي عند مدخل البلدة. في سياق آخر، اخترت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان عمارة سكنية مؤلفة من 18 طابقا وتضم نحو 80 شقة بإخلائها تمهيدا لهدمها بحسب مصادر محلية، بالتزامن مع اقتحام المدينة وانتشار الآليات العسكرية في عدد من أحيائها. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وخلال ما يسمى يوم الغفران اليهودي اقتحم أكثر من 1678 مستوطنا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. قالت القناة الخامسة عشر العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لتقييم الوضع مع وزير الجيش إسرائيل كاتس وقادة المنظومة الأمنية، وذلك قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم غد الأربعاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي نتنياهو خطابا وفق وسائل إعلام إسرائيلية في الأمم المتحدة يتوقع أن يحمل رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي قبل نحو شهر من الانتخابات. في هذا السياق شن عمدة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو، واصفا إياه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ألقت مسيرة للاحتلال قنبلة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات في محيط مفترق شجاعية شرق مدينة غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، أحدهم متأثرا بإصابته، إضافة إلى 25 مصابا. وأشارت الصحة إلى أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي 1399 شهيدا، إلى جانب أكثر من 4863 مصابا والانتشال 834 شهيدا. وذكرت أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر عام 2023 بلغت 73,919 شهيدا، وأكثر من 174,970 مصابا. هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على تنفيذ عملية أسر لجندي أو مستوطن إسرائيلي. وادعى كاتس أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حماس تنفيذ عمليات أسر. وقال كاتس إن اختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد سيؤدي إلى إخلاء مدينة غزة بالكامل من سكانها باتجاه الجنوب، مضيفا أن المدينة ستتعرض لإجراءات عسكرية مماثلة لتلك التي شهدتها رفح وبيت حانون وأجزاء واسعة من قطاع غزة، وفق تعبيره حتى إعادة الجندي أو المستوطن الذي قد يتم أسره. ووجه كاتس تهديدات مباشرة إلى إيران والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من أن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة رغم الضغوط والانتقادات الخارجية، بينما لم يصدر حتى الآن رد من حماس على ادعاءات وزير جيش الاحتلال. لقي سائق دراجة نارية إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع 398 قرب منطقة الشغراب شرق مدينة بيت ساحور. وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن شدة الاصطدام أدت إلى انفصال رأس سائق الدراجة النارية عن جسده. ووصلت طواقم نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إلى موقع الحادث وعثرت على السائق دون علامات حياة وأعلنت وفاته في المكان. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراض في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك تواصل آليات الاحتلال أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وذلك لليوم الثاني على التوالي. في هذا السياق كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة نباتات برية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دنما من أراضي المواطنين من محافظتي جنين ورام الله والبيري. هذا وجرف مستوطنون اليوم أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. يأتي ذلك فيما اعتدى المستوطنون على 4 مواطنين بالضرب في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس، ما أدى لإصابتهم برضوض وجروح. فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من يطا جنوب الخليل عقب مهاجمة مستوطنين على مساكن المواطنين في منطقة حوارة بيطا. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. قالت القناة 15 العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لتقييم الأوضاع مع وزير الجيش إسرائيل كاتس وقادة المنظومة الأمنية قبل سفره غدا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتوجه نتنياهو غدا إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يوما واحدا يتركز برنامجها على إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تقديرات بأن الخطاب الذي يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات سيحمل رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي. في هذا السياق شن عمدة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو واصفا إياه بأنه مجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ختاما بحالة الطقس المتوقع يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعد

طريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

إيزو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، أحدهم متأثرا بإصابته، إضافة إلى 25 مصابا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1399.

0: شهيدا وأكثر من 4863 مصابا والانتشال 834 شهيدا. وذكرت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 73919 شهيدا وأكثر من 174977 مصابا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الحاجز العسكري الذي يعزل قرية الشيخ سعد عن محيطها، ما يحرم عشرات الطلبة من الوصول إلى مدارسهم في جنوب شرقي القدس. وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عبر نصب الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في القدس المحتلة في إطار التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من نحو 100 دنم من أراضي قرية دار نظام شمال غرب رام الله. وكانت الهيئة أو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت صباح اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دنما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية ومدينة جنين وبيت ريما شمال غرب رام الله. هدد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على تنفيذ عملية أسر لجندي أو مستوطن إسرائيلي. ودعا كاتس أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حماس تنفيذ عمليات أسر، وقال إن اختطاف جندي أو مستوطن سيؤدي إلى إخلاء مدينة غزة بالكامل من سكانها باتجاه الجنوب، مضيفا أن المدينة ستتعرض لإجراءات عسكرية مماثلة لتلك التي شهدتها رفح وبيت حنون وأجزاء واسعة من قطاع غزة وفق تعبيره إلى حين إعادة الجندي أو المستوطن الذي قد يتم أسره. ولم يصدر تعقيب من حركة حماس حتى الآن على ادعاءات كاتس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: كل رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

خذوا كل إشي موجود بالسماء وبالأرض وفي باطن الأرض والبحر، وخذوا كل شيء على وجه الأرض، بس اتركوا لنا ما تبقى من الوطن، الوطن الجريح، الوطن اللي بيعاني أصلا من كل شيء، سواء بالسماء أو بالأرض أو حتى في باطن الأرض والبحار. هم كلهم بحرين الموجودين عنا، بس إحنا أبدا ما عم نتمتع ولا بأي أرض ولا بأي بحر ولا بأي سماء. إحنا الحمد لله رب العالمين إنه بعدنا موجودين على قيد الحياة، بعدنا عم نتنفس على أرض، بين الأرض وبين سماء هذا الوطن، لكن لا نمتلك إلا بيتنا، أرضنا، سيارتنا، شغلنا بالفترة الحالية. بس بكرة بعد فترة قديش ممكن هذا الكلام يضل موجود، إنه عم نمتلك حتى بيتنا؟ الله أعلم، لأنه في أي وقت ممكن حتى نضل بلا بيوت لا سمح الله، مثل أهلنا في قطاع غزة اللي أصبحوا بلا مأوى بلا بيوت، وموجودين في الخيام، موجودين في بين السماء والأرض لفترات طويلة. الله يكون بعونهم. اليوم رح يكونوا معنا إن شاء الله ضمن حديث البلد لنعرف كيف الوضع حاليا وكيف عم بتحضروا لأجواء خريفية شتوية. الأرصاد أو بعض الراصدين الجويين تحدثوا عن أنه رح يكون خريف وشتاء قارس. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعينا، مشاهدينا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حديث البلد معكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. احنا قلنا جيبوا قهوتكم وتعالوا تفضلوا تابعوا معنا البرنامج. رح يكون في عنا اخبار وكل ما يتعلق يعني في الاخبار الميدانية والاخبار السياسية الخاصة فينا طبعا، وبنمر على بعض الاخبار العربية والعالمية. صحتين وعافية على قلوبكم. فنجان القهوة أو كاسة الشاي بها الأجواء على الأغلب بعد الغداء للي تغدوا، صحتين وعافية. يمكن فنجان القهوة بعدل المزاج اللي روحوا من أعمالهم من أشغالهم كمان. الله يعطيكم العافية. النعسانين اليوم كمان لازم نصحصحوا. في قهوة صالح عندك ولا لا؟ عنده قهوة، فلازم نصحصح اليوم ونعطي هيك أجواء حلوة مفرحة مسلية ومفيدة بنفس الوقت. للأمهات الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكونوا هيك طبختوا طبخة لذيذة يعني مثل ما بيحبوا الأولاد. فصحتين وعافية للي تغدوا واللي عم بيحضروا حالهم كمان، إن شاء الله بالصحة والهنا. موجودين على موجة راديو بيت لحم 2106.3، موجودين على موجة مرح من الخليل على 100.8، موجودين من خلال الفيسبوك.

موجودين على موجة راديو بيت لحم 2106.3، موجودين على موجة مرح من الخليل على 100.8، موجودين من خلال الفيسبوك لبس. الله يسعد أوقاتكم. مين عم ببعث لبيك يا بسملة؟ أوكي، هاي الحملة اللي انطلقت بالخليل من قبل يومين تقريبا، واليوم انتقلت إلى مسقط رأسها لبسملة في طول كرم. راح يكون أيضا في جمع للأموال لحتى بسملة تقدر تعمل العملية المطلوبة. يعني الله يعطيهم العافية، كل حدا عم بتصدق، كل حدا عم بيشارك بهاي الحملة يكون في ميزان حسناتك. بس السؤال لو ما كان إعلاميا، لو ما كان في تصوير وفي مشاهير وفي فيديوهات وفي لقاءات، ولو ما في كل هذا الكلام وكان بالسر بس هيك طلع حدا وحكى لكم يا اخوان في طفلة بحاجة لعملية جراحية بأسرع وقت ممكن وبحاجة ل 2 مليون دولار أو لمليون دولار أو لربع مليون دولار أو لمئة ألف شيكل حتى، أكم حدا رح يروح ويساهم في عملية هذه الطفلة وغيرها من الحالات اللي كمان ممكن تكون أصعب وبحاجة وبأمس الحاجة لإجراء عملية أو لأدوية أو لبناء منزل أو لشغل أو أيا كان؟ أكم حدا رح يساهم؟ أكم حدا رح يعرف عن الموضوع؟ أنا ما عم بقلل أبدا من الموضوع، بس إنه بستغرب لما يكون هيك الموضوع منتشر أكثر بيكون في استجابة أكبر، لكن لما إحنا نتوجه لجهات معينة ولأشخاص يعني ناخد بعض الأشخاص ونقولهم تعوا ساعدوا فلان أو فلانة، إذا ما كان الموضوع سوشيال ميديا وإعلام يمكن يقول لك والله ظروفي صعبة أو إن شاء الله على حسب ما بقدر، وإذا كان بيقدر بيساهم بجزء كثير بسيط مع أنه ثروته كثير كبيرة وصارت معانا في يوم من الأيام. فإن شاء الله ربنا بيكتر الخير والخيرين بغض النظر عن الوسيلة. بتحبوا الإعلام؟ أوكي على الإعلام. بتحبوا السوشيال ميديا؟ أوكي اشتغلوا على السوشيال ميديا. بتحبوا تدقوا بيبان كمان؟ دقوا على البيبان. المهم يكون في خيرين ويقدروا يساهموا في شفاء الطفلة بسملة وغيرها من الأطفال أو حتى الشباب.

إيهاب بيقول المهم النتيجة بغض النظر عن الطريقة. ما أنا قلت هذا الكلام بغض النظر شو هم بيحبوا يمشوا فيه، بيحبوا سوشيال ميديا، بيحبوا إعلام، بيحبوا تلفزيونات، بيحبوا بالسر بالخفاء. في ناس تبرعت بالسر وما قبلوا يحكوا فقط من مجهول، ما بده حدا يعرف انه ساهم باي مبلغ طبعا حسب النوايا. لكن بما انه يعني اذا هاي الحركات بتعزز روح النخوة عندكم فليش لا استمروا. شكرا يا ابو محمود، اهلا وسهلا. ذكريات كمان مساء الخير. صحيح اللي بده يساعد مش ضروري اسمه وينتشر، انا مش ضد ذكريات انه ينتشر، مش ضد انه يعلن عن اسمه وعن نفسه وعن مين بيكون بكل التفاصيل وعن المبلغ اللي تبرع فيه، مش ضد ابدا ابدا. يمكن يكون نموذج لكثير من الاشخاص انه هي فلان تبرع طب انا كمان بدي اتبرع، ليه لا؟ في بيكون يعني أشخاص قدوة للآخرين بحمسوهم بيشجعوهم على التبرع، بس في ناس بتقولك لا لا ما أنا ما بدي حدا يعرف، أنا جزائي وثوابي فقط من عند الله تعالى، ما بدي يقولوا إنه الناس فلان تبرع لعدة أسباب. عرفتوا؟ لعدة أسباب، يمكن بده أجر وثواب، يمكن ما بده يفتح على حاله باب إنه فلان بيتبرع، عرفت؟ هي مرة واحدة يمكن أو مرتين وخلص، ما بيقدر يكمل، ما بده يفتح على حاله باب، صح؟ في ناس إنه عم تتبرع ويقولوا لا من أين لك هذا، عرفتوا؟ يعني من نوع من التخوف إنه خلص ما بده حدا كمان يعرف ولا يسأله من أين لك هذا.

0: درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 درجة مئوية، في بيت لحم كذلك، في الخليل أقل بدرجة، بأريحة 37، بعمان 30 درجة مئوية. اليوم كان في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بكرة ما في تغيير، جو صيفي عادي في ساعات النهار، في المناطق الجبلية جو معتدل نسبيا، وليلا جو منعش خاصة في المناطق الجبلية. يوم الخميس كمان جو صافي، في يوم الجمعة كذلك، يوم الأربعاء نفس الأجواء، وحتى يوم الاثنين رح تكون مثل اليوم مثل الأجواءات حتى يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى.
1: من أين لك هذا؟ عم تلعب بالملايين، ملايين المغرومين، ناصب على مين ومين،
0: ناصب على مين ومين. هلا احنا ما بدنا نروح بسوء النوايا، عرفت، بس والله انه انا كمان حدا بيتابع التعليقات، وصرتوا بتعرفوا انه انا اكثر من الخبر بهمني افوت على التعليقات، فكتير ناس برضو بيشككوا في نوايا البعض او مصدر الاموال، او انه ليش ما عم بيعلن. يعني شوفوا ناس هيك بتشطح بخيالها لقد ما تتصوروا زيادة، الواحد ما عم بيحاسبه حدا على التفكير او على سواء حسن النوايا او سوء النوايا. هلا يا معتصم وعليكم السلام.

0: هلا جاي تصالح؟ لا ابدا، الواحد ما لازم يرضى بسهوله، خاصه اذا ما كان عامل إشي، يعني ولا شيء ولا غلطه تنطرني على غلطه شهور، ولا انه مثلا اهملك، ولا انه اخذ منك شيء وما رجعه، ولا انه وعدك بشيء شغله وما صارت، او بموعد وما اجا. لا هلأ جاي تصالح؟ لا
1: لا تقدم أعذارك،
0: عذرك مش مقبول.

اللي جاي تصالح مين؟ قلبي وعائلي هالمرة متفقين. شوف الكلام وقوة الكلام. متأكدة أنا جوا كرم ولا عند أول خليني شوفك بالليل ولا تنطرني ولا مدري شو هاي الحركات والكلمات؟ عرفتوا إحنا هيك على فكرة البنات بنكون متحمسين ومعصبين بنفس الوقت وما رح نغفر وما رح نسامح, وعند أول كلمة على طول بنقبل. يعني شوف قديش إحنا طيبين, قديش إحنا هيك بسيطين. بس ما تشوفوا حالكم, يعني حاولوا إنكم ما تعصبونا, لأنه إذا بنعصب يعني ما بنرحم حدا.

هاي المشكلة إنه إحنا بنعودكم بنعودكم بتغيبوا شهر وبترجعوا. المهم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، مراح رباح أيضا سالك، دورة أو دوارة قوع سالك، زيف يطا حاليا مغلقة بالاتجاهين، وكذلك دورة مغلقة، أما الفوار سالك، الفحص سالك، سعير والنبي يونس سالكين، فرش الهواء أيضا، وراس الجورة الله أنا من العجقة ضرب حرف الراء عندي، فرش الهواء وراس الجورة اليوم فاتحين وسالكين بالاتجاهين، أما ترقومي المصانع فهي مغلقة والعروب العجوري مغلقة.

طيب ليه ودوني؟ ليه ما هو الغالي اللي يجي لعندك مثلا؟ ليش انت اللي تروح؟ بكل الأحوال الله لا يبعد حدا عن حدا ولا يفرق حدا عن حدا، ودائما ان شاء الله القلوب الطيبة الصافية تكون مع بعض دائما، وعلى نياتكم ترزقون. مظبوط، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، مش هيك بيحكوا؟ صحيح. اليوم يا إخوان شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط ترويج كمية من الحبوب والمواد المخدرة. هاي المرة وين؟ امبارح كانت في بيت لحم، اليوم بالخليل. الشرطة بتقول إنه معلومات وردت إلى مكافحة المخدرات حول حيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها. على الفور باشرت طواقم الشرطة بإسناد من القوى المشتركة إجراءات البحث والتحري. تم تحديد مكان المشتبه به والعثور عليه داخل مركبة، ومبارح في بيت لحم برضو داخل مركبة. اليوم تم إلقاء القبض عليه بحوزته كمية من حبات أيضا الاستكازي والكبتاغون، كمان في حشيش مخدر، في ماريجوانا. يعني هذا ما كان في بيت اللحم امبارح بس موجود في الخليل. بهذا بهاي الحالة تم التحفظ على المشتبه والمضبوطات.

اليوم من الأخبار الغريبة، إحنا في موسم قطف الزيتون، ثمار الزيتون. في ناس بلشوا من مبارح أو أول مبارح، وفي ناس بدها وقت حسب نوع أو صنف الزيتون اللي في أراضيهم. إحنا بنعرف وحذرنا، والكل يعني ماخذ احتياطه من المستوطنين تحديدا اللي بينزلوا على الأراضي وبيسرقوا محصول الزيتون، سواء هو على الشجر وحتى لا بيتركوا المزارعين يلموا أو يقطفوا ثمار الزيتون، وفجأة بينزلوا عليهم بياخدوا المحصول جاهز. الله لا يعطيهم العافية، يعني بعد التعب والجهد والخسارة بياخدوا بيسرقوا منهم، بتكاتروا عليهم. فمشان هيك إحنا دائما بندعو إنه يكون في جماعات نازلين على الأراضي مع بعض، ناس متطوعين يساهموا في قطف ثمار الزيتون، ومنه هيك بيسرعوا بقطف ثمار الزيتون، ومنه حماية كمان يكونوا مع بعض جاهزين لأي هجوم من المستوطنين. لكن الغريب في الموضوع يا أخوان إنه اليوم الشرطة قبضت على 3 مشتبه بهم بسرقة ثمار الزيتون من أراضي مواطنين جنوب محافظة جنين، إضافة إلى شخص يعني وافق إنه يشتري الثمار المسروقة. يعني مش المستوطنين بس العدو، لا، منا وفينا للأسف، في حرامية عنا منا وفينا بينزلوا على الأراضي وبسرقوا ثمار الزيتون وبيبيعوها. يعني مش فاهمة يعني شو بتهيئ لهم

انتم ما قدرتوا مجهود وتعب هدول الناس، او انه ما عندهم شيء يعيلهم الا بيع ثمار الزيتون مثلا، يعيشوا ويعتاشوا من مردود ما تنتجوا ارضهم خلال سنه كامله، كانوا بانتظار هذا اليوم حتى يقطفوا ويبيعوا وياخذوا مصاري كاش يقدروا يعتاشوا منه. فشو بتهيئ لهم هدول الاشخاص الثلاث اللي قاموا بسرقه ثمار زيتون من اراضي مواطنين وباعوها لشخص هو بيعرف انه هي مسروقه؟ كيف يعني كمان اذا هم بلا ضمير؟ طب اللي اشترى شو؟ انه ما حدا صاحي فيهم، لا اللي سرق ولا اللي اشترى. فاليوم تم القاء القبض عليهم، بيستاهلوا. معقول لانهم في ناس عم بتبرر لهم انه هدول جوعانين. لا لا لا لا لا لا، انا لن اقبل، لن اوافق ابدا ابدا انه جائع يسرق. قول شو ما بدك تقول، جشع، طمع، ما عادت فارقة معه البلد ولا أهل البلد ولا أي شيء، ناقم على السلطة، ناقم على الحكومة، شو خص هدول الناس؟ لن أقبل هذا المبرر أبدا أبدا أبدا. يا عمي الله يجبر الناس جعت، لا لا لا لا لا، اللي جوعان والله ما بيسرق. أحكي لك شغلة، يمكن لو هو بحاجة لثمار الزيتون ممكن يروح على أصحاب الأرض ويقولهم يا إخوان أنا ما عندي أشتري زيت أو زيتون، ممكن تعطوني برميل أو تعطوني 3 كيلو هو شو بده أكتر من هيك بالسنة؟ يعني أنا بستهلك 3 كيلو بالسنة، قديش بتستهلكوا؟ أنا 3 كيلو قديش يعني؟ لا والله باكل زيتون ومن أطيب الأكلات. أنا عندي يعني لما أجوع وما بدي أطبخ وما بدي أغلب حالي وهيك، بروح بجيب زيتون وبحط عليه زيت وبرش عليه ملح وخيارة أو بندورة. بندورة أفضل، بحب البندورة مع زيت الزيتون والزيتون. للأمانة إني أعشق أعشق هاي الأكلة، هاي من أيام وأنا عند أهلي لسه، أنا وخواتي كنا هيك آخر النهار نكون مفطرين ومتغدين ومتعشين، وهاي جوع نص الليل يعني متعشين إحنا، جوع نص الليل نقوم نجيب صحن هالقد زيت عليه زيتون وملح وبندورة ونبلش جوع آخر الليل. فنرجع لموضوع السرقة، كمان هدول الله يعطيهم العافية، الله يهديهم وإن شاء الله ربنا بيعوض عليهم. طبعا الشرطة قبضت عليهم، إن شاء الله يكونوا يدعوا كمان على الأقل يرجعوا المحصول أو جزء من المحصول أو النقود اللي باعوا فيها هذا المحصول. وزي ما قلنا ما في أي مبرر إنه نسرق إحنا بعض نهائيا.

بيقول لك البيت اللي فيه زيت وزيتون ما بيجوعوا أهله أبدا، يعني من خيرات ربنا والتين والزيتون، البيت اللي فيه زيت وزيتون أبدا ما بيجوعوا.

الله يسعد مساك جورج، تحياتي لك، شكرا على كرمك ووجودك. إياد يا مساء الخيرات والسعادة والمسرات لقلبك أستاذة سمر. بلاها أستاذة، خلينا إحنا هيك عيلة واحدة، سمر وإياد وجورج وصالح وعبد الله وإيمان وإمبراء وهيك، عرفتوا هذا الإشي يعني ما بيقلل من احترام حدا. لما إحنا ترى الاحترام مش بالألقاب على فكرة، مع كل شخص يعني بلقبه. على دكتور وصارت في يوم من الأيام على فكرة دكتور تقول له باسم، لا دكتور لو سمحت ناديني بالدكتور، ها هيك لو أنت في عيادة بقول لك دكتور، بس أنت على الطريق أنا حرة بناديك كيف ما بدي يا فلان يا أبو فلان، عرفتوا صح ولا لا؟ أستاذ جامعة، أنا في الجامعة بقول لك يا أستاذ. أنت مهندس في مكان عملك يا باش مهندس، بس أنا في علاقتي الشخصية معك في الشارع أو أنت جارنا أو تقولي لو سمحتي أنا باش مهندس، أنا دكتور، أنا أستاذ، أنا بروفيسور، أنت مين ما تكون أنت قدامي عادي ولا بتفرق معي، إلا تكون بموقعك ممكن أنا أقول لك يا أستاذ أو يا دكتور. وعلى فكرة الاحترام مش بالألقاب نهائيا، يعني في ناس ما بتدقق على اللقب بقدر ما انه عاملني باحترام وقابلني بابتسامة لطيفة،

مش فارق معي. يا منى يا منى يا منى يا منى، مساء الخير ابو عبد الله، ابو عبد العزيز عفوا، هلا مساء النور فادي، الله يشفيها، هلا بسمة لامين يا رب العالمين. ربا مساء اليوم مختصره كثير، ربا مساء بس. زعلانه شيء؟ متضايقه من حدا؟ قولي لنا يا ربا، يعني عادي فضفضي. ريتشارد الله يسعد مساكي أخت سمر وجميع المستمعين الكرام. مجبورين نسامح، الله محبة ومجبورين نسامح، لكن الحلو إنه نسامح ما نكون مجبورين، نكون هيك طواعية محبة فعلا. ألاء الأطرش السعد مساكي منورة سمر، شكرا يا قلبي ألاء، الله يسعدك. إبراهيم الدغمية مساء الورد. تامر مرسي يسعد مساكي أختي سمر من سوبر ماركت ظهر البصة، الله يرزقك آمين يا رب العالمين. قولوا أبو حسان الله يسعد هالمساكي في الحال تمام، نشكر الله. شاهر أبو عيشة أهلا وسهلا. والله بتفرق معنا وجودكم لما تكونوا طيبين وكريمين ومحبين بنفس الوقت، والله بتفرق معنا مزبوط. مش لازم نتضايق، أونكل بيقول شو رأيك نتضايق ولا ما نتضايق؟ نبكي بالمرة أونكل مشان تنبسط حضرتك ولا لا؟ ما رح نتضايق أبدا أبدا. اللي عم بيسألوني هون الخلفية متغيرة، الخلفية تبع الإذاعة متغيرة، إحنا وين بالخلفية يا أستاذ صالح؟ سوق الشعب، دوار دوار سوق الشعب اللي هو قريب علينا، كم يعني كم دقيقة بتكونوا هناك؟ اللي بمرق من هناك يقولنا باي. على كل حال كنيسة المهد إن شاء الله بترجع هاي الصورة قريبا قريبا بإذن الله تعالى. أوكي نروح لفاصل، نروح ولا بدك نضل؟ منروح لفاصل ومن بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: وصلنا بيه.
1: طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد مكمل على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل لكل مكان بتقدروا، في كل مكان تحضرونا من داخل البلاد أو برات الحدود. المفاجأة الكبرى إنه يا أخوان في رواتب، الحمد لله رب العالمين. رواتب الموظفين عن شهر حزيران راح يكون بكرة بإذن الله تعالى الأربعاء بنسبة لا تقل عن 50% بحد أدنى 2000 شيكل. وزارة المالية والتخطيط أعلنت إنه عن هذا الخبر قبل قليل. طبعا هالقد مبسوطين، هالقد مبسوطين، هالقد الموظفين بيستنوا بالراتب عن شهر حزيران اللي هو بأي شهر؟ 7 حزيران ولا 6 أعتقد أيار حزيران شهر 6، وإحنا هلأ لا أيار 5، أنت مخربط، أيار 5 حزيران 6 عن شهر حزيران شهر 6، أنا متأكدة حزيران 6 عن شهر 6 يوم الأربعاء بكرة بنسبة لا تقل عن 50% من الراتب. ألف مبروك للموظفين، يعني اعزمونا. هلا صار معكم مصاري، دينونا دينونا 50%، 2000 شيكل على الأقل. مزنوقين صالح، قديش بدك؟ 20 موافق، 20 شيكل يعني نعمة. اللهم اللهم لا تحرمنا هذه النعمة، نعمة الرواتب. بقية المستحقات يا أخوان القائمة هي ذمة لصالحكم، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. هي موجودة عند الحكومة، والحكومة ما بتضيع يعني وما بتاكل حرام. فالمهم إنه في راتب 50% بكرة الأربعاء.

0: يلا مبروك لكل موظف وموظفة عم بتابعونا. بكرة رواتبكم أو نصف رواتبكم رح تكون بالبنوك أو بالصراف الآلي 50% عن شهر 6. بضل عليكم شهر 7 وشهر 8 وشهر 9. قربنا إن شاء الله أنه تاخدوا رواتب بنفس الموعد المحددة، وإن شاء الله هذا الراتب بيكون 70% على الأقل، مش 50 أو إن شاء الله 100%. تعالوا نحكي عن هذا الخبر، كمان لفتني اليوم وغريب عجيب، مثل خبر سرقة الزيتون من أراضي المواطنين. مواطنين فلسطينيين سرقوا موسم أو ثمار الزيتون من مواطنين فلسطينيين آخرين، واللي اشترى هذا المحصول كمان فلسطيني للأسف. هذا الخبر كمان برضو غريب عجيب. الشرطة اليوم قبضت على موظف. هذا الموظف شو عمل؟ سرق واختلس ونهب 618 ألف شيكل. من وين سرقهم؟ من شركته، من الشركة اللي بيشتغل فيها. كان بيشتغل في شركة برام الله إله سنوات، فسارق ونهب واختلس 618 ألف شيكل. يعني خان الأمانة. يعني شو بدنا نوصفه هذا الشخص؟ يعني مش عارفة، يعني مبلغ مش مستاهل أولا، ولا مستاهل بغض النظر. 618 ألف شيكل مستاهل ولا مش مستاهل؟ والله هو بغض النظر مستاهل أو لا، شركتك اللي أنت موظف فيها واللي يعني إلك وظيفة وبتاكل وبتشرب من هاي الوظيفة وأمنوك على هذا الشغل، وبالآخر بتطلع حرامي مختلس وسارق بنفسه. كلهم كل هاي الصفات، يعني مدام يعني بتاكل حرام وموافق، يعني شو بدنا نحكي له؟ الله يهدي بكل الأحوال. المهم تم إلقاء القبض عليه. طيب نروح لقطاع غزة، من هناك رح نعرف برضو حال وأحوال أهلنا في قطاع غزة، نعرف كيف الوضع ميدانيا، كيف الوضع والتحضيرات لفصل الخريف والشتاء اللي رح يكون قارس بحسب بعض الراصدين الجويين، مع عماد أبو شويش صحفي ومراسل من هناك على الهواء مباشر. عماد مساء الخير.
1: اهلا، مساء الخير لك.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام إن شاء الله تكونوا بألف خير، وإن شاء الله الوضع يكون أفضل حاليا. يعني بحس إنه لما بفتح على الفضائيات يا عماد ما بلاقي غزة من ضمن الأخبار، أو ما عم تتصدر الأخبار لا الأولى ولا الثانية، ولا في تقارير، ولا في إلا إذا كان في شيء يعني مختلف تماما وخطير. خلينا نحكي بيكون في خبر عن غزة، بس الفترة الحالية أنا عملت جول على معظم الفضائيات ما عم بشوف غزة. شو السبب؟ هل الهدوء؟ هل الوضع تمام؟ خلينا نقول، مع انه احنا اهل غزة ببعثوا لنا، بنبعث لهم، بنشوف من خلال صفحاتهم انه الوضع يعني مش مستقر ابدا، وما زالت المعاناة والصعاب في قطاع غزة. اشرح لنا عن الوضع يا عماد حاليا كيف.
1: يعني مساء الخير اولا،
0: مساء الورد،
1: مساء الخير لكل المستمعين اينما كانوا، في كل مكان وفي كل شارع وفي كل بطاق من الاراضي الفلسطينيه الحبيبه الغاليه، سواء القدس الغربيه او اهلنا في القدس او الداخل او قطاع غزه المقيوم الذي ما زال يعاني حتى هذه اللحظه ويلات وجراح والام لم تندمج. يعني غزه كل يوم جديد، غزه غزة لن تتغير حقيقة، بالعكس كل يوم هو أسوأ. مجرد أن تهمل غزة وأن تنزل عن منشط الأخبار الأساسي في نشرات الأخبار العالمية أو المحلية، ونتحول إلى تقارير إنسانية بسيطة، كنا نحور هذا الأخبار، كنا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم تجد أخبار من غزة، شهداء
0: نعم.
1: غزة
0: صحيح،
1: تقارير من غزة، أحداث من غزة. اليوم غزة أصبحت يعني خارج إطار الحسبة، وهذا إن دل يدل على أن هناك حقيقة تقصير لدى الإعلام العالمي والإعلام الدولي والعربي والإقليمي وغيره بأن غزة كانت للأسف، وأنا أتحدث كصحفي اليوم.
0: نعم، مع أنه يعني عماد كل يوم نسمع عن شهداء، يعني ما زال القتل
1: نعم
0: في قطاع غزة لليوم، ومرات بيكون شهيد ومرات بيكون 5 ومرات 10، لكن يعني في تراجع عن الحديث عن الشهداء وعن الوضع الحالي في قطاع غزة.
1: خلينا نحكيها لفيفا على موضوع المصلحة وموضوع الخط التحرير والسياسة التحريرية الأساسية اللي بتحكي فيها اليوم. كان في عندي قنوات كانت مسخنة مذيعين في غزة لا تنقل الأخبار. اليوم في قنوات دولية وكبيرة فنشت مذيعين وفنشت مراسلين وفنشت مكاتب وسكرت وقلصت خدماتها
0: على أساس أنه يعني انتهى الحدث في قطاع غزة من هذا الباب،
1: لأن الحرب انتهت في غزة وأن الحرب لم تنتهي في غزة. فعليا إحنا كل يوم عم نطلع بنتشاهد، إحنا كل يوم عم نصحى بنتشاهد، كل يوم عم بناكل بنتشاهد. إحنا نحن في مجاعة في قطاع غزة، ومجاعة كبيرة جدا في قطاع غزة. نحن في غزة نعاني ويلات وأمرات. بعدها من 3 سنين ما عندنا كهرب، من 3 سنين إحنا من 3 سنوات أكثر من 1000 يوم لا يوجد كهرباء في قطاع غزة. إحنا من 1000 يوم ما عندناش مياه صحية صالحة للشرب بشكل يومي. إحنا بنعاني في غزة، كل يوم بنعاني في غزة. إحنا لما إسرائيل تضررت من مياه الصرف الصحي اللي عم بتروح على بحر غزة الجميل، شاطئ غزة الأجمل في العالم أنا بالنسبة لي، وكانت يعني من أجمل شواطئ العالم. اليوم شواطئ غزة على عمق ميل كامل ملوثة بمياه الصرف الصحي، ملوثة بالمياه العادمة، ناهيك عفوا عن الأراضي الزراعية التي قصفت الأشجار واضطرت الناس تحط مكانها خيم. فبالتالي إسرائيل لما تضررت من مياه الصرف الصحي راحت تستنجد وتقول بدها مشاريع لإعادة تشغيل محطات تكرير المياه المتبقية في غزة. وعلى فكرة هم عندنا كانوا 3 محطات تكرير مياه، دمروا واحدة وخلوا 2. وكان عندنا 3 محطات مياه تحلية كبيرة جدا تابعة لسلطة الطاقة ومصلحة بلديات الساحل، مياه بلديات الساحل، دمروا اللي في الشمال ودمروا اللي في الجنوب وخلوا بس واحدة أو 2 صغار، لأنه هم بيعرفوا أنه ما بينفع ندمر كل شيء لأنه هم اللي حيتضرروا عاجلا أم آجلا. فبالتالي إحنا بنعاني حتى الآن ب 44,000 مريض في غزة بيحتاجوا لعمليات بسيطة جدا. تعرفي شو يعني أنه إحنا وصلنا في غزة لمرحلة نعمل عمليات قلب مفتوح، نعمل عمليات قسطرة قلبية. اليوم مش جدين نعمل عملية خلع ضرس. أنا اضطريت إني أخلع أحد أضرافي لأنه أحد أسناني، لأنه أنا مش قادر ألاقي علاج إله اللي هو مادة الجبس.
0: نعم.
1: أو مادة الجبس دمون حراري اللي نحط جوا القالب عشان أو ينحط جوا السن. المواد البسيطة الأساسية اللي موجودة في الصومال، اللي موجودة في أي دولة في العالم تعاني من ويلات.
0: يعني فترة الحرب عماد كانت الدول العربية أو حتى يعني الأوروبية يحاولوا يقدموا كل هاي النواقص، مثلا الأدوية أو الاحتياجات أو المواد الغذائية أو ما يلزم من الخيام وإلى آخره. بفترة الحرب كانوا يعني الكل يتسابق حتى يقدم هذه المعونات والمساعدات لأهلنا في قطاع غزة. اليوم وكأنه وهي أنا سمعتها من مواطنين، يا سمر بطل حدا يوصل لنا مثل ما كان عم بيوصل لنا بالفترات الماضية، وكأنه أنه انتهت الحرب، وكأنه إحنا يعني صار في عنا كل احتياجاتنا صارت متوفرة. لهالدرجة هذا الكلام عماد ممكن تأكد لنا إياه من خلال متابعتك ميدانيا؟
1: خلينا نحكي لك شغلة، وكأن الحرب انتهت وكأن شيئا لم يكن وكأن الأمور تغيرت في غزة. إحنا ممكن نتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إنجازات حسب سياسة القناة وحسب سياسة الوسيلة الصحفية. يجي بيطلب منا إحنا كصحفي، والله أنا بدي تقرير جديد، أنا بضلني أبث معاناة شهداء بشكل يومي. إحنا فعليا لو عنا شهيد كل يوم 365 شهيد سنويا، رقم مش فطيء. لو عنا 5 شهداء أضرب لهم على طول 365، ومعنى ذلك إحنا بنحكي قاعدين تقريبا إنه في عنا إحنا شهداء بشكل مستمر في قطاع غزة، نحكي عن آلام مستمرة في قطاع غزة. رغم ذلك احنا بنصوت، والله مثلا في شاب عاد ترميم بيته ونروح نصوره كتقرير صحفي، نيجي نشوف هذا الشاب عاد ترميم بيته من شوية احجار على شوية طلاط على شوية ما بعرف شو، فبيطلع للعالم انه والله غزة كنا عادة الإعمار. ولكن من ألف يوم من
0: يعني انت ذكرت كلمة مطلوب منه، مطلوب يعني هو اصبح المطلوب.
1: وانا اللي بحدد، وانا اللي بحدد شو بدي سياسة الاشياء في الإذاعة والقناة اللي بتحدد. بالتالي انا لما باجي بشتغل تقارير وبشتغل تقارير مهمة انسانية، في يأخذ منها اشي ولا يأخذ منها اشي، فبالتالي من يحدد هو اللي بوصل الريتش اعلى، هو اللي بوصل المشاهدات اعلى. انا خليني اكون واضح وصادق في اشياء حقيقية عم بتصير، خلينا نحكي باشياء مهمة جدا. اليوم لما انا بدي اناقش موضوع بسيط في غزة، موضوع اللي هو اعادة فتح المطاعم في قطاع غزة، طب من شو عملت هاي المطاعم اللي انت بتطلع على الاعلام وعم بتشوفوها انتم؟ عبارة عن شوية حديد بروفيل طلع من تحت المباني وراحوا عملوه، حقيقة كالعنقاء احنا في غزة نخرج مرة تانية للعالم. شوية حديد على شوية بروفيل على شوية ديكورات موجودة خرجوها من هون وطلعت وراحوا عملوا، عملوا مطعم 60 مطعم، وغزة كان فيها قبل الحرب 2000 مطعم.
0: وكأنه غزة عادت إلى الحياة والعيشة صارت مقدور عليه. نعم مطاعم مدارس نسمع انه مدارس فتحات مطاعم فتحات اليوم بيوت بيتم إعادة إعمارها.
1: خليني أوصل رسالة.
0: نعم يا عماد،
1: فتحة المدارس شو يعني فتحة المدارس؟ انا عندي 2 اولاد بالثلاث سنين وهم مقطوعين على المدارس، طب رجعوا على المدرسة، تخيل مدرسة كان فيها نازحين طلعناهم من المكان اللي هم فيه الناس وخلينا الاطفال يروحوا المدرسة، ما في سبورة، لا في أقلام، لا في أبريد، ما في ما في طاولات، ما في كراسي، تروحوا بقعدوا على الأرض ولادنا.
0: نعم هذا اللي بدهم يصير، ما حدا صار عم بصف على الدور على الماي ولا على المطابخ العالمية وإلى آخره، وكأنه الحياة رجعت شبه طبيعية يعني خلينا نقول. بس هذا الكلام ما في منه على أرض الواقع، كله فقط تصدير صورة ترامب معني فيها أنه يصدر هاي وأنه أنهى حرب وأنه الوضع تمام في قطاع غزة. طيب تحضيراتكم عماد، هل بدخل خيام جديدة؟ هل يعني فيما يتعلق في موضوع الخريف، فصل الخريف خلص يعني احنا تقريبا دخلنا بفصل الخريف، والمتوقع انه يكون شديد وقارس حتى الخريف، ما بالك في الشتاء؟ الادوات المطلوبه لفصل الشتاء متوفره حاليا ولا كيف عند الاهالي عماد؟
1: ليس بعد.
0: نعم
1: ليس بعد، لن ندخل شيء الى قطاع غزه فعليا حتى هذه اللحظه. هناك عدد كبير من الخيام وعدد كبير من الشوادر وعدد كبير من الأشياء المطلوبة للناس، الخيام إكسباير 6 شهور، فإنها سنة مركب خيام، وفي ناس إنهم 2 بأفضل أنواع الخيام اللي موجودة. على فكرة الخيام تتفاوت يعني، كمان في خيمة قبة، في خيمة صيني، في خيمة مصري، في خيمة عراقي، خيمة سعودي، إمارات، صارت مميزة، وهي إلها سعر وهي إلها مكان وهي إلها إشي، كله بده شوادر كما كانت الخيام بدها شوادر. فبالتالي احنا حتى الان لم ندخل خيمة واحدة الى قطاع غزة ولا شادر واحد الى قطاع غزة، وهناك معاناة. احنا بلشنا مع اول مطرة، هتبدأ الناس تصطف تغني ويبدأ الاعلام لو احنا نلاقي مادة نستجد فيها ونستجد فيها الناس. ارجوكم ادخلوا الخيم العالقة الان في معبر كرم ابو سالم او حديث كرم ابو سالم، ينتظر المتاك او ينتظر الجيش الاسرائيلي قرار بادخالها، فشو عم تستنوا؟ ما تدخلوها، خلي الناس ترتاح. ليش لازم نزيد معاناة الناس؟ ليش لازم الناس تموت من الأمراض حتى نفوت لهم شوية دواء؟ ليش إحنا لازم نصدق رواية المنسق اللي بتقول كل يوم في 600 شاحنة بتدخل على غزة ومش صحيح؟ التقرير اللي موجود اليوم بيدخل على قطاع غزة لا يتجاوز بالحد الأفضل إذا كان مفتوح المعابر 170

0: حتى الانتاج الزراعي والانتاج الدوائي والانتاج كاننا مصانع دواء.
1: نعم.
0: كنا عم ننتج كل شيء. اليوم احنا فعليا عم نستهلك ومش لاجئين في الثالث.
1: نعم. عماد شكرا شكرا لكل هذه المعلومات اللي احنا كفلسطينيين كإعلام محلي بنعرفها تماما، بس احنا كنا حابين يعني نسلط الضوء على ما يقال او ما ينشر او ما يبث في الفضائيات العربية والعالمية.
0: المحلي ليس حيلة يا زميلي، نعم. انا وانت المشكلة
1: نعم.
0: الإعلام الدولي اللي تحول،
1: نعم صحيح،
0: في 40,000 في جنين حتى نعم. الآن بدون مكان.
1: نعم. نعم شكرا جزيلا، إن شاء الله السلامة دائما بترافقكم والله يعطيك العافية. عماد أبو شاويش صحفي من قطاع غزة كنت معنا ضمن حديث البلد. طيب نمرق على مجموعة من الأخبار بشكل سريع لأن معنا دقيقتين. إدانة الإرهابي جيسون إيتون بالشروع في قتل 3 شبان فلسطينيين بعد إطلاقه النار على الشبان الفلسطينيين هشام عورتاني، تحسين علي أحمد وكينان عبد الحميد أثناء سيرهم في أحد شوارع ولاية فيرمونت الأمريكية بسنة 2023. من هذاك الوقت لليوم اليوم تم الحكم إدانته مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة. تسببت إحدى الرصاصات استقرت في العمود الفقري لهشام، هو مصاب بالشلل حاليا. يواجه هذا الإرهابي عقوبة قد تصل إلى سجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط مع حد أدنى مفترض يبلغ 20 عام عن كل تهمة. وسائل إعلام إسرائيلية تشن هجوم حاد على الرئيس السوري أحمد الشرع. من الصعب مشاهدة الإرهابي الجولاني الجهادي يسير في شوارع نيويورك من دون تذكر ماضي الرجل الذي قاد جماعات إسلامية مسلحة وقاتل نظام بشار الأسد قبل أن يتجول اليوم في قلب نيويورك بصفته رئيس للدولة. طبعا هذا كلام إسرائيلي، يعني هجوم حاد بالفترة الحالية من وقت ما شافوه بترأس لسنوات تنظيمية جهادية في سوريا واليوم يشق طريقه داخل التمرد المسلح قبل أن يظهر اليوم في شوارع نيويورك على هامش أبرز حدث دبلوماسي للأمم المتحدة ويستقبل دوليا بصفته رئيسا لسوريا. انتقاله من قائد لتنظيم جهادي إلى شخصية تستقبل بوصفها رئيس دولة يمثل إحدى أكثر صور الواقع الجديد في الشرق الأوسط إثارة للصدمة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. الغالبية بيكرهوا مين؟ ترامب. استطلاع أجرته وكالة رويترز يظهر تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32% وهي أدنى نسبة يسجلها خلال مسيرته السياسية وسط تزايد الاستياء من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة وفي ظل الحرب على إيران. اليوم نتنياهو يغير مسار طائرته من نيويورك لوين؟ لنيوجيرسي. ليه؟ لأنه متخوف من إصدار عمدة نيويورك زهران ممداني أمرا بمغادرته المطار فورا، كما يقلص نتنياهو زيارته ويلغي المبيت في نيويورك خشية احتجاجات ضده. روسيا تبدأ بتركيب شباك واقية فوق هياكل مصافي النفط لحمايتها من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى، وذلك في أعقاب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بيهدد غزة من جديد وبيقول في حال أسر جندي إسرائيلي واحد سيهجر جميع سكان مدينة غزة إلى الجنوب وتدمر المنازل والأبراج لتلقى المدينة مصير رفح وبيت حنون ومناطق واسعة من القطاع. كاتس ما اكتفى بالتهديد والتهجير والدمار بل بيأكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الخط الأصفر أو يعيد تموضعه ما دامت حماس موجودة ولم ينزع سلاحها وتفكك أنفاقها. أما يا إخوان سموتريتش فشو بيقول؟

0: لا ضروري لإحباط، طبعا بحكي عن الاستيطان، الاستيطان ضروري لإحباط قيام دولة إرهاب فلسطينية وامتداد للاستيطان الصهيوني لشعب يعود إلى أرضه. يعني استيطان ثم استيطان ثم استيطان. مفاجأة عسكرية تهز البحار، الحرس الإيراني يعلن نجاح اختبار سلاح جديد استهدف حامل الطائرات أمريكية ويؤكد ما ظهر ليس سوى البداية، أسلحة أخرى لم تستخدم حتى الآن سيكشف عنها قريبا. لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، بنشوفكم بكرة على خير وسلامة، وبنرجع بنأكد أنه بكرة في رواتب للموظفين بنسبة 50%، هذا أكثر خبر مفرح حتى الآن، مبروك لجميع الموظفين، بنشوفكم على خير وسلامة. إيهاب شكرا، ومن صالح أيضا، وتحياتي أنا سمر الدبس، والقصرى والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: أنا سوبر زيزو، نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنتم تحبون الاستماع أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274.

7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، اشتداد القتال على جبهات عدة في تعز جنوب غربي اليمن، والآلاف يلوذون بجيبوتي فرارا من القتال.
2: خفنا عندما طلعنا فوق السنبك تضربنا الطائرة، قلنا خلاص.
1: كيف يبدو العام الدراسي الجديد في غزة بعد 3 سنوات من الحرب؟
3: كثير من الطلاب على الأرض على فرشات.
1: أوامر عسكرية إسرائيلية بإزالة نبتة برية وأشجار زيتون في جنين ورام الله.
4: أي الأراضي بعتين أنه معانا 12 ساعة نخلع أشجار الزيتون منها، أو بيجوا هم بعد 12 ساعة بيشيلوها.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط ومعكم فيه نرمين الذهبي. يوم آخر من القتال المستعر في اليمن، حيث اشتدت المعارك في محافظات تعز جنوب غربي البلاد عبر أكثر من جبهة، ما بين غارات جوية تشنها القوات التابعة للحكومة المعترف بها وهجمات مضادة من قبل الحوثيين. وأعلنت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنه الحوثيون في مديرية جبل حبشي غربي المحافظة، كما شهدت سلسلة جبل نعمان غربي المحافظة أيضا اشتباكات بين الجانبين. وأعلنت كذلك القوات الحكومية أنها شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز. المزيد مع الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
5: المصادر العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت عن شن الطيران الحرب غارات جوية مكثفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مدينة المخا والوازعية غرب محافظة تعز، وكذلك في محافظة الجوف شرق اليمن، فيما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن قصف صاروخي طال مواقع في مديرية الظاهرة في محافظة صعدة شمال اليمن معقل جماعة الحوثي. وزارة الصحة التابعة للحوثيين كانت تحدثت في بيانها عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء هذه الغارات التي اتهموا فيها السعودية بتنفيذها حسب البيان. قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية كانت قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن أسر قيادي الحوثي وأحد مرافقيه في جبهة كهبوب بالقرب من باب المنتب، فيما تتحدث المصادر العسكرية عن سقوط أكثر من 150 قتيلا في المعارك الدائرة بين الطرفين خلال يومين فقط. على المستوى السياسي، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أكد في تصريحات إعلامية أن المعركة مع الحوثيين لم تنتهي، وأنه يجري العمل على تقييم التطورات الميدانية وإعادة تنظيم الانتشار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق. في غضون ذلك، كانت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية قد أدانت قصف الحوثيين لسوق شعبي بالقرب من باب المنتب بمحافظة لحج بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية، واعتبرت هذا الاستهداف

0: عندها كان صارخا للقانون الدولي.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج من تعز. هذا وقد توقع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن نزوح ما يقرب من ربع مليون يمني إذا ما استمر الصراع. ومنذ تجدد القتال في البلاد قبل نحو أسبوعين، استقبلت شواطئ مدينة أبوخ والمناطق المحيطة في جيبوتي الواقعة قرب مضيق باب المندب أكثر من 3000 لاجئ يمني. تشكل النساء والأطفال وكبار السن أكثر من 60% منهم، والذين فروا برحلات بحرية قاسية. المزيد في تقرير ياسمين شاهين.
2: خفنا عندما طلعنا فوق السنبك تضربنا الطائرة، قلنا خلاص.
3: يتذكر أحمد حسن البالغ من العمر 70 عاما هذه اللحظات حينما فر الأسبوع الماضي هاربا بعائلته من أهوال الحرب في اليمن. استقل أحمد وعائلته ونحو 50 آخرين قاربا مهترئا، نقلهم من المخا جنوب غربي اليمن إلى مخيم للاجئين في مدينة أبخ في جيبوتي التي تقع بالقرب من باب المندب، مع تجدد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية في المنطقة. على مدار 10 ساعات، هي مدة الرحلة، صارع خلالها أحمد ومن معه الأمواج. غادر أحمد بصحبة أبنائه الأطفال 6 وزوجته وابنة أخيها الذي لقي حتفه، تاركا وراءه 3 أبناء لم يتمكنوا من اللحاق به بسبب شدة الضربات الجوية.
2: لما يجوا أصحاب الاتصالات لهنا ب3 أيام 4 أيام، يعني أنا اتصلت معهم مرتين.
3: يعيش أحمد وعائلته في غرفة شبه مسقوفة في مخيم مركزي الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 2015 بالتعاون مع الحكومة لاستيعاب آلاف اللاجئين اليمنيين بسبب الحرب. حينها كانت هيفاء وهي في الأربعينيات من عمرها حاملاً، وكانت من أوائل النازحين، وبعد هدوء الأوضاع عادت مرة أخرى إلى اليمن، لكن مع تصاعد الحرب اضطرت الآن إلى العودة إلى جيبوتي برفقة زوجها وأبنائها 4.
4: أنا أول ما خرجت من داخل اليمن، من داخل المخا إلى منطقة جيبوتي، كان حامل لي 6 شهور. أول ما جيت في ما يعني في جيبوتي، يعني مرضت وسعفوني ثاني بالإسعاف إلى داخل جيبوتي، يعني وقسيت يعني 1.5 شهر في مستشفى جيبوتي.
3: منذ تجدد القتال قبل نحو 2 أسبوع، استقبلت شواطئ أبوخ والمناطق المحيطة بها أكثر من 3000 نازح يمني، تشكل النساء والأطفال وكبار السن أكثر من 60% منهم، حيث فروا برحلات بحرية قاسية. تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المخيم لا يتسع حاليا إلا لنحو 5000 لاجئ إضافي، في حين تتأهب المنظمات لاستقبال أكثر من 10,000. مايلال نيجا مسؤولة الإعلام والاتصال في المنظمة الدولية للهجرة.
5: كنا نستقبل في 2015 200 لاجئ يوميا، أما الآن فقد وصل العدد إلى 1400 يوميا، وهو ما يفوق قدرتنا الفعلية على الاستجابة، إذ يفتقر المخيم إلى الخيام وبعض المستلزمات الأساسية. ومع ذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الأمان والرعاية لهؤلاء الأشخاص وحفظ كرامتهم، وهو ما يحتاجونه حقا بعد رحلتهم الشاقة.
3: ورغم صعوبة حياة اللجوء، يأمل أحمد وهيفاء أن يجمع الله شملهما بباقي أفراد عائلتهما حتى إن تم ذلك في هذا المخيم.
6: حمل تطبيق
7: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
6: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات الجوية على أهداف متفرقة، ردا على ما قال إنه استهداف لإحدى دباباته شمال القطاع بعبوة ناسفة من قبل عناصر تتبع حركة حماس. أفاد شهود عيان أن طائرات حربية قصفت منزلا في شارع المنسي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل ووقوع عدد من الإصابات. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. أهلا بك عدنان، وبداية هل من رد من قبل حركة حماس على ما قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه انتهاك لاتفاق في وقف إطلاق النار باستهداف إحدى دباباته في شمال القطاع؟
8: أهلا وسهلا بكم. في الواقع يعني نفت حركة حماس خرقها لاتفاق وقف اطلاق النار وجددت التزامها بهذا الاتفاق. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح له أن ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية بقيام عناصر من حماس بخرق هذا الاتفاق بأنها باطلة ولا أساس لها وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال كما وصف وتصعيد عدوانها على قطاع غزة. وقال أن الحركة لا تزال ملتزمة بهذا الاتفاق وطلبت جميع الأطراف بالضغط على إسرائيل من أجل إلزامها به. وتواصلت الغارات أيضا خلال هذا اليوم على القطاع حيث أنه قبل حوالي ساعة من الآن نفذت طائرة إسرائيلية غارة استهدفت مجموعة بالقرب من حي التفاح شرقي مدينة غزة بجوار إحدى المدارس التي تؤوي نازحين. أدى ذلك إلى مقتل 2 على الأقل من النازحين وإصابة 3 أحدهم طفل بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة. وأيضا تم استهداف إحدى السيارات المتوقفة في منطقة العقاد في منطقة المواصي في خان يونس ووقع عدد من الإصابات. وإجمالا منذ يوم أمس قتل على الأقل 6 أشخاص وفقا لوزارة الصحة وأصيب قرابة 30 آخرين. ومنذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار قتل زهاء 1400 شخص وأصيب قرابة 5000 بنيران الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق
3: منذ أكتوبر تشرين أول الماضي. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونبقى في القطاع فبعد 3 أعوام من الحرب شهدت مقتل أكثر من 17,000 طالب وطالبة وفقا لبيانات حكومية. يستعرض الدكتور محمد عامر مدير التربية والتعليم في خان يونس جنوبي القطاع أبرز التحديات التي تواجه انطلاق العام الدراسي الجديد.
9: الواقع التعليمي حاليا في مديرية التربية والتعليم تم افتتاح العام الدراسي 2026/2027 ب41 مدرسة حكومية و16 مدرسة خاصة و20 مركز تعليمي مؤقت. التحق عدد طلاب حوالي أكثر من 80,000 طالب. رغم ظروف الكارثة ودمار المدارس حيث تعرضت مديرية خان يونس إلى تدمير أكثر من 20 مبنى دراسي، العملية التعليمية تحاول أن تتعافى بحيث أن لا نحرم طلابنا من حق التعلم. مدارسنا عبارة عن خيام، أعداد كبيرة من الطلاب تلتحق بهذه المدارس، المساحات الفيزيائية والبيئة الفيزيائية داخل المدارس تحتاج إلى إعادة نظر حقيقة حتى نصل إلى مدارس ذات جودة، المدارس فقيرة بالأثاث، كثير من الطلاب على الأرض على فرشات، نحتاج إلى القرطاسية ونحتاج إلى المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية. أهم المشاكل الموجودة تواجه مديرية التربية والتعليم هو وجود أعداد كبيرة من النازحين داخل المدارس، نحتاج إلى مساحات إلى مخيمات لإيواء النازحين في أماكن أخرى وإعادة ترميم هذه المدارس وافتتاحها.
3: محمد عامر مدير التربية والتعليم بخان يونس جنوبي قطاع غزة عن واقع العام الدراسي الجديد. كما نستمع لعدد من الطلاب في القطاع عن العودة لمدارسهم التي دمرتها الحرب.
10: بروعه مدرسة المبحوح، المدرسة كويسة وبتعرف ويقروا، بس بنقعد على الأرض وفش بنوك وفش كراسي ولا في حاجة ودوشة، وبنقعد في خيام بنقعدش صفوف، والشمس 24 ساعة بتدق فينا وحرارة نار. الصف جنب النازح نفسه، يعني هاي النازح بتكلم مع مرته بنسمع شو بتكلم، بتعرفش تركز في الدرس نفسه. نفسي ارجع ادار وكمان على مدرستي واقعد على البنوك زي ما كنت واركز وهدوء، الاستاذ يشرح صح واقرا صح.
11: صف ثالث رحت على المدرسة ولقيت المدرسة زي جماعة الزبالة زيها بالضبط، خيم وعلى الأرض بطاطين ورمل وكل شيء، ناخد عرب وحساب وانجليزي.
12: الحين بنروح على المدرسة ولا طابور ولا بنوك ولا أساتذة زي الخلق ولا شنات زي ما كانوا قبل ولا كتب، الحين فرشة وقعد والأستاذ بكتب لك كلمتين وبقول لك يلا. المدرسة شوب وعلى الأرض، وكل واحد لازم يجيب معاه حصير عشان يقعد على الأرض.
13: بروح على المدرسة بخيام وشوب زي ساونا نار، وبنسمع شي شمالية وجايين شتا يعني. نفسنا زي قبل نقف طابور ونعمل تمرينات الصبح. كنا حاليا فيش، كنا بمدرسة والحين بخيام.
1: جانب من شهادات طلاب غزيين عن واقع عامهم الدراسي الجديد. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار والتي أعدتها لمي عبد الستار وقرأتها مروى جمال.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن، والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
16: وزارة الصحة التابعة للحوثيين كانت تحدثت في بيانها عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء هذه الغارات التي اتهموا فيها السعودية بتنفيذها حسب البيان.
15: برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملا في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أمبادر:
17: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أمبادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
15: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
18: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين اليوم يا هند؟
18: من الحدود العراقية السورية، حيث انتشر فيديو لسائقي الصهاريج العراقيين العالقين عند الحدود، حيث يطالبون سلطات محافظة الأنبار بفتح الحدود أمامهم للسماح لهم بالعودة إلى بلادهم وديارهم. دعينا نستمع إليهم.
19: إلى محافظ الأنبار المحترم، إلى مستشار المحافظ شيخ خالد الجابري، إحنا صار لنا 3 أيام واقفين بالحد السوري، إحنا فارغين والحد العراقي مسدود.
1: كيف علق المتابعون هند؟
18: استنكر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منع السائقين العراقيين من العودة إلى بلدهم، متسائلين عن السبب وراء إغلاق الحدود العراقية.
1: المحطة التالية على ما يبدو هي السودان، فماذا لدينا هناك؟
18: صحيح، انتشر فيديو للشاعر السوداني بابكر المسلمي يمازح مزارعا بعد جفاف محصوله من السمسم بولاية الجدارف. تشهد هذه الولاية شحا في مياه الأمطار ما أثر على زراعة محصول السمسم الاستراتيجي فيها. دعينا نستمع إليه.
20: احنا اليوم جينا في عزاء سمسم حيموز ولا حيدريس وهي بتفاتح. احنا لفينا ببلدان كثيره ولفينا بالديران الفواتح الفاتح يا جماعه كذا
21: الفاتح
20: غير شعب ورزق ودي عافيه يعوض الخسارات دي.
1: كيف يتفاعل المتابعون مع هذا المقطع من السودان؟
18: قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن الروح الإيجابية والمشاركات بين المزارعين تخفف الكثير من المعاناة بسبب الأضرار والخسائر، ودعا آخرون إلى الدعاء وإقامة صلاة الاستسقاء حتى تعود الأمطار إلى ولاية الجدارف، وسألوا الله أن يعوضهم خيرا عن هذه الخسائر.
1: إلى أين أخيرا وليس آخرا يا هند؟
18: من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتشر فيديو لعودة سباق الخيول العربية الأصيلة إلى قرية المجد في مدينة الخليل بعد توقف لمدة عامين بسبب الحرب في غزة. شارك في السباق فرسان فلسطينيون يسعون إلى المشاركة في منافسات خارجية. دعينا نستمع إليهم.
1: كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا السباق وهذا المقطع؟
18: ربط عدد من مستخدمي وسائل التواصل هذه السباق بمشكلة الإغلاقات التي يعاني منها سكان مدن الضفة الغربية، باعتبار أن سباقات الخيول ترمز إلى العدو والانطلاق بحرية.
1: شكرا جزيلا لك هند سليم.
18: شكرا جزيلا.
1: انطلقت اليوم في نيويورك أعمال الدورة 81 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، ويشارك فيها نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. وقبل قليل أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته أمام الأعضاء، وعنها ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي من نيويورك رافد جبوري. أهلا بك رافد، ما أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي عن المنطقة؟
0: أهلا بك. رغم أنني في واشنطن لكن لست بعيدا جدا عن الكلمة بالتأكيد. فتحدث ترامب عن يعني قضايا كثيرة، لكن إيران أخذت حيزا كبيرا كما هو متوقع في خطاب ترامب. تحدث عن أنه إيران تشكل خطرا على كل العالم بحسب ما يرى الرئيس الأمريكي، وألقى حجته في قضية أنه ضرب إيران العام الماضي ثم عاد إلى الحرب معها هذا العام، وعدد شواهده في هذا الصدد. والآن يقول هو أمام قرار كبير. هذا القرار هو إما أن يكون هناك اتفاق مع إيران أو أن يضرب ضربة كبيرة يمحو فيها إيران بحسب تعبيره. هذا ليس تهديدا جديدا، ذكره ترامب قبل أيام، لكن أن يعيده أمام الأمم المتحدة فيعني بالتأكيد هو يريد لكل العالم أن يسمع هذا الخيار الذي يعتبر نفسه أمامه. أيضا دعا العالم إلى أن تتعاون مع سياسة العزل الاقتصادي والنبذ الاقتصادي التي أعلنتها أمريكا منذ أسابيع ضد إيران، لكن لم تتحول يعني فعليا إلى إجراءات واقعية ضد الشركاء التجاريين لإيران. إذن كما قلنا، خصص ترامب جزءا كبيرا من حديثه عن إيران تهديدات كبيرة، لكنه يبقي باب التفاوض مفتوحا، إلى درجة أنه توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بعد الانتخابات الكونغرس الأمريكي التي ستجرى في 3 نوفمبر تشرين الثاني.
1: رافد، كما قلت أنت في واشنطن ولست في نيويورك، لكن طبعا تتابع عن كثب ما يجري داخل أروقة الأمم المتحدة. سبقت كلمة الرئيس الأمريكي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، وكان من اللافت أنه ركز في جزء منها على الضفة الغربية المحتلة، فإلى ما أشار خلال هذه الكلمة؟
0: هذا صحيح. يعني الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وهذا آخر خطاب له في منصبه، لأن من أهم الأحداث في هذه الدورة أنه سيكون هناك انتخاب لأمين عام جديد، بالتالي يعني جدد المواقف المعروفة للأمم المتحدة في الحديث عن رفضها للتجاوزات، رفضها لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الانتباه بعد ذلك تحول بسرعة إلى ترامب وإلى كلمة ترامب.
1: شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسل بي بي سي في واشنطن.
21: ما الذي يجري في السودان؟
22: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
21: انطلاقا من برنامج لسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة لسودان سلام على تطبيق واتساب.
23: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
24: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
21: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
3: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 3 أوامر عسكرية جديدة تقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة سلواد شمال شرقي رام الله فجر اليوم، واستولوا على عشرات من رؤوس الماشية من حظائر يملكها فلسطينيون بحسب منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية. المزيد مع إيمان ريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
2: كشفت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان يوم الثلاثاء عن إصدار السلطات الإسرائيلية 3 أوامر عسكرية جديدة تستهدف إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى من نحو 339 دنما من أراضي عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مدن جنين ورام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة الفلسطينية في بيانها إن الأمر العسكري الأول يستهدف نحو 178 دنما من أراضي مدينة جنين وبلدة قباطية القريبة منها، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون والبدء بتنفيذ الإجراء بشكل فوري، فيما يمنح أصحاب الأراضي 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم، إلا أن المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء. كما أشارت كذلك الهيئة إلى أن الأمر العسكري الثاني يستهدف نحو 128 دنما إضافية من أراضي مدينة جنين وبلدة قباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون، ويمنح أصحابها مهلة 12 ساعة قبل تنفيذ الإجراء. وكذلك في تفاصيل ما أوردته الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، فإن الأمر العسكري الثالث يستهدف منطقتي أراضي بلدة بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة، تتقاطع 10 دنومات منها مع الأراضي المصنفة با والتي تخضع وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة المشتركة الإسرائيلية والفلسطينية، بينما تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق، تحديدا بلدة سلواد شمال شرق رام الله التي تجددت فيها اعتداءات المستوطنين فجر الثلاثاء، وتخللت استيلاء المستوطنين على عشرات رؤوس المواشي من حظائر يملكها فلسطين، وفق ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية، بالإضافة كذلك إلى إلحاق الأضرار بممتلكات عدد من المنازل الفلسطينية، بينما أغلق الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدن رام الله ونابلس وسلفيت في الضفة الغربية.
3: إيمان عريقات مرسلة بي بي سي في رام الله. إذن أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة تقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون وأشجار أخرى في محافظتي جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية، وقد استمعنا لعدد من أصحاب هذه الأراضي التي تضم الأشجار المطلوب اقتلاعها.
4: إحنا اليوم الصبح تفاجأنا بيجي قرار لبلدية بني زيد عن طريق الارتباط الفلسطيني زي مخطط موجود في مساحة 31 دنم أرض. أي الأراضي بعتين أنه معانا 12 ساعة نخلع أشجار الزيتون منها، أو بيجوا هم بعد 12 ساعة بيشيلوها. هاي المنطقة فيها أشجار زيتون يعني عمرها ما يقارب آلاف السنين، هاي أرضنا ومش راح نشيل الشجر منها أكيد.
5: أجانا خبر قبل شهرين في مصادرة 22 دنم منها من نفس القطعة، عملوا فيها تقنية عسكرية، ورد اليوم خبر أجانا على تكملة القطعة، جرفوا الزيتون كله ماشي وأتلفوا كل القطعة بالكامل 196 دلم وأمطار، كل مزروعة زيتون. لما تحسب مثلا إنه بدي يروح عليك موسم كامل 300 جلن زيت، يعني 300 جلن كل جلن 20 كيلو 3×2 6 طن مظبوط. إحنا قبل لما صدروا 22 دلم منها ماشي رحنا نحاول إن نفوت على اللي تبقى منها، ولكن أحرمونا منها ما خلوناش ندخل جوا. بعد 3 أيام أو 4 أيام دكوا النار الكلفة كل الزيتون.
6: من خلال بلدية قباطية اتصلوا علينا وحكوا لنا إنه في اليوم قرار بمصادرة الأرض واقتلاع أشجار الزيتون منها. إحنا القطع اللي بنمسكها هناك
7: أنا وإخواني تقريبا 26 بدن، وإحنا دار عمي إلنا 146، معيشتنا كلها متوقفة عليها بصراحة. يعني
1: فلسطينيون من محافظتي جنين ورام الله والبيرة عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة بإزالة نباتات وأشجار زيتون وأشجار أخرى. متابعينا الكرام، على موقعنا bbc.com/arabic يمكنكم متابعة فعاليات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأبرز الكلمات التي سيلقيها القادة والزعماء خلال هذه الاجتماعات، حيث تحدث قبل قليل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الهواء إيهاب أمين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم الفتن. خلي السمع نضيف.

0: منا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.